0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وموالاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم:

تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ويقول الله تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم. إخوة الإيمان، لقد صدق الله وعده وبالحق أنطق نبيه وعبده، فكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. ومن شأن المؤمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون تواقا لدخول الجنة، خائفا من عذاب الله، فيدفعه الشوق والخوف والقلق للاستعداد ليوم المعاد وللرحيل عن الدنيا للآخرة بخير زاد. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا بالعموم كما في قوله: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا أنا الزعيم يوم القيامة لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. فيا فوز من داوم على قول هذه الكلمة بعد الصبح كل يوم. كما بشر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس بخصوصهم، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر في الجنة، وأن عمر في الجنة، وأن عثمان في الجنة، وأن عليا في الجنة، وأن طلحة في الجنة، وأن الزبير في الجنة، وأن سعدا في الجنة، وأن سعيدا في الجنة، وأن عبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأن أبا عبيدة في الجنة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن الجنة تشتاق لعلي وعمار وبلال، وأن جعفر الطيار لما قطعت يداه في غزوة مؤتة أبدله الله بهما جناحين يطير بهما في الجنة. فإن قال قائل: أولئك قوم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعوا كلامه وبشرهم بلسانه، فسعدوا بما بشرهم به، فهل من بشرى لنا وبيننا وبين رسول الله مئات السنين؟ فالجواب أيها الأحبة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. ومن هذه المبشرات، بل من أعظمها، أن من رأى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في المنام كان هذا بشارة له بالوفاة على الإيمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر من رآه في المنام بدخول الجنان، فقال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. رواه البخاري. وليس المراد بذلك أن يراه في الآخرة، فإن المؤمن الذي رآه في المنام والذي لم يره في المنام يراه في الآخرة، فلا يكون هناك مزية لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا في المنام. وإنما معنى الحديث أنه لا بد أن يراه في اليقظة قبل الموت، وليس معنى ذلك أن النبي يحضر عنده، إنما يرى النبي وهو في قبره صلى الله عليه وسلم بقدرة الله تعالى القادر على كل شيء. فإن الله عز وجل قادر على أن يجعل ما بين الرائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم كالزجاج، فيراه وهو في قبره الشريف كأنه أمامه، وفي ذلك بشرى عظيمة للرائي. إخوة الإيمان، لقد ورد بالإسناد المتصل أن رجلا كان في عصر السلف، أي بعد نحو 150 سنة،
من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمى الحسن بن حي. هذا كان من العلماء العاملين من أهل الحديث الأتقياء، وله أخ مثله. فلما كان الحسن بن حي على فراش الموت سمعه أخوه يقرأ قوله تعالى:

وحسن أولئك رفيقا. فلما سمعه يتلو الآية قال له: يا أخي، تقرأ هذا من باب التلاوة أم ماذا؟ قال: بل أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك لي ويبشرني بالجنة، وأرى الملائكة وأرى الحور العين. اللهم ارزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صورته التي هي صورته، وارزقنا رؤيته يقظة قبل الموت بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم

سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا

أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك.

ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: ونحن العاجزون.
1: ارحمنا
2: يا كريم.
0: من للعاجزين سواك.
1: ارحم ضعفنا يا كريم.
0: يا أنت الغني
1: يا حبيب.

اللهم نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو ذكرته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، اجعل القرآن ضياء صدورنا وربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب غمنا.

0: اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم.
1: مولاي إني ببابك مولاي.
0: اللهم رحمتك نرجو، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت.

0: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا.
1: إني لبابك قد بسطت يدي.
0: اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا.
1: مولاي إني ببابك مولاي.
0: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت، إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه.
1: مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك.
0: يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل أيامنا خيرا ويمنا، واجعل في أوائلها صلاحا وأواسطها فلاحا وأواخرها نجاحا. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة يا أرحم الراحمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فاعلموا رحمكم الله أن رسول الله دعوته مجابة، وكذلك كل الأنبياء دعوتهم مجابة. روى ابن حبان والحاكم والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترتي ما حرم الله، والمتسلط بالجبروت ليذل من أعز الله ويعز من أذل الله، والتارك لسنتي. اللعن هو الإبعاد من الخير، المعنى أن هؤلاء الستة مبعدون من الخير، أولهم الزائد في كتاب الله. والزيادة أنواع، منها أن يزيد الشخص بنية أن يوهم الناس أن هذا قرآن وهو ليس من القرآن، فهذا أشدهم إثما، فمن زاد شيئا في القرآن على أنه منه فقد كفر. والثاني هو من يزيد حرفا من أجل تحسين الصوت عمدا ليس على اعتقاد أنه من القرآن، فهذا أقل إثما، وهو من جملة عصاة المسلمين. والثالث هو الذي يزيد حرفا من دون تعمد، إنما جهلا منه بالتلاوة التي أنزلت على النبي، فهذا أقل إثما من الأولين. كمن يولد حرفا بين الهمزة والنون المشددة فيقول إنا بدل إنا، وكذلك ما يفعله بعض العجم من زيادة واو أمام حرف الغنة إذا سبقه ضمة، يقولون ما هن، لأنه ليس في لغتهم غنة، وإنما هي من خصائص لغة العرب. وكذلك يزيدون ألفا جوفية ويقال لها الألف اللينة، بين الحرف الذي قبل النون المشددة وبين النون، يقولون أن لهم النار، وكل هذا حرام. قال العلماء: القراءة سنة متبعة، فلا يجوز للمرء أن يتفنن فيها بزيادة حرف أو تغيير حرف ولو أتى بالمعنى الذي يوافق معنى الآية. أما حديث الرسول فيجوز روايته بالمعنى، وهذا أمر شائع بين المسلمين، حتى الصحابة ما كانوا ملتزمين أن يرووا حديث رسول الله باللفظ الذي خرج من فمه، بل كانوا يستجيزون أن يرووا بالمعنى، إنما الضرر هو تغيير المعنى. وعلى هذا كان أكثر المحدثين، ومن هنا منشأ رواية الحديث بعدة ألفاظ. أما القرآن أنزل لتحدي المعارضين، أي لإعجاز الكفار الذين كانوا يكذبون رسول الله، فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثله ولا بمثل سورة منه، مع أنه كان عصرا بلغت فيه البلاغة والفصاحة القمة، ومع أن القرآن أنزل بلسان عربي، فلذلك لا يجوز تلاوة القرآن بحسب المعنى مع ترك اللفظ المتلقى عن رسول الله. أما إذا كان الشخص لا يحفظ الآية يقول ورد في القرآن ما معناه، فهذا جائز، ولا نقول قال الله تعالى كذا وكذا ونورد ألفاظا ليست من ألفاظ القرآن. وأما حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالمراد به من غير معنى الحديث ونسبه للرسول ونحوه، كالذي يكذب عليه بنسبة النقائص إليه. وكذلك لا يجوز الكذب بنية رفع شأن الرسول والتنويه به، فالرسول ليس بحاجة إلى أن يكذب له، وشرع الله غني عن أن يكذب له. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والمكذب بقدر الله، فالمراد به المعتزلة، ويقال لهم القدرية، ومن سلك مسلكهم. فهؤلاء ضلوا بقولهم الله تعالى خالق الأجسام فقط دون الحركات والسكنات والإدراكات والعلوم. وقالوا إنما هو يخلق فيهم الحركات التي ليست اختيارية لهم، كحركات العروق النابضة. على زعمهم ينزهون الله عن الجور. قالوا فإن خلق العباد الحسنات استحقوا على الله أن يثيبهم. قالوا واجب عليه ذلك، إن لم يفعل ذلك يكون ظالما. وإن أساء العباد بكفر أو بما دونه استحقوا العذاب، لأنهم هم خلقوا ذلك. أما إن لم يكونوا هم خالقيها لا يستحقون العقوبة. وقد أجمع أهل العلم على تكفير المعتزلي القائل بأن العبد يخلق أفعاله. وممن نقل ذلك الإمام شيخ الإسلام البلقيني. وأما ما روي مما يوهم عدم كفرهم فهو محمول على الصنف الآخر من المعتزلة، كالذين يقتصرون على قول إن الله لا يرى بالآخرة وإن القرآن مخلوق، ويعنون بالقرآن اللفظ المنزل، والقول بأن صاحب الكبيرة إذا مات بغير توبة مخلد في النار كسائر الكفار. ومن ضلالات المعتزلة قولهم إن المعاصي التي يفعلها العباد ليست بتقدير الله تحصل، إنما العباد أدخلوها في الوجود. ومن الدليل على أن الله خالق الشر وقدر حصوله قول الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم والبيهقي وغيرهما كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. والعجز المراد به البلادة، والكيس هو الفطانة والذكاء. وفي الحديث المشهور أن آدم احتج على موسى في المخاطبة التي حصلت بينهما في البرزخ، أي بعد أن ماتا، فقال موسى أنت آدم الذي أخرجتنا من الجنة، أي أنت تسببت. فأجابه آدم بقوله أنت وجدت في التوراة بأن هذا شيء قدره الله علي. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجة لآدم في هذه المحاورة. قال فحج آدم موسى، أي غلبه بالحجة. ومما يحج به المعتزلة أن يقال لهم هل الله كان عالما قبل أن يخلق إبليس بأنه سيكون غاويا مغويا أم لا؟ فإن قالوا كان عالما فقد شهدوا على أنفسهم بأن قولهم إرادة القبيح قبيح من الله باطل. وإن قالوا لم يكن عالما فقد نسبوا الجهل إلى الله، وذلك كفر. وقد قيل لسيدنا علي إن فلانا ينسب القدر لنفسه، أن يجعل نفسه مستقلا لمشيئة أفعاله عن الله. فكلمه سيدنا علي وكسره بالحجة، ثم قال له إن عدت إلى هذا لأقطعن الذي فيه عيناك، معناه أقطع رأسك. فتاب ذلك الرجل. وممن حذر من المعتزلة عمر بن عبد العزيز، وقد رفع إليه أمر رجل من رؤوسهم يقال له غيلان بن مروان، فاستدعاه واستتابه فأظهر التوبة، لكنه عاد بعدما مات عمر بن عبد العزيز إلى غيه وضلاله. وكذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر كانا ينكران على المعتزلة عقيدتهم الفاسدة. وكذلك عبد الله بن المبارك رضي الله عنه الإمام الجليل المجتهد حذر من ثور بن يزيد وعمر بن عبيد الذي هو من رؤوس المعتزلة كذلك، فقال في التحذير منهما ومن أمثالهما أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد ف فاطلبن العلم منه ثم قيده بقيدي، لا كثور لا كجهم لا كعمر بن عبيد. وحماد بن زيد من الأئمة المجتهدين، معناه يا طالب العلم اعتني بتحصيل العلم منه واحذر أولئك. وأما جهم بن صفوان أتباعه يقال لهم الجهمية والجبرية، وهو أول من قال بأن الله موجود في كل مكان. ومن ضلالات الجهمية قولهم بأن العبد لا فعل له البتة ولا اختيار، جعلوه كالماء الذي يسيل في الوادي، هذا الماء ليس باختياره وفعله يحصل منه هذا السيل، إنما يقال سال الوادي لأنه مظهر السيلان ليس لأنه يحدث هذا السيل. وجهم بن صفوان الترمذي قتله سلم بن أحوز لما علم بفتنته فخفت فتنته. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والمستحل لحرم الله، معناه أن الذي يسترسل في المعاصي الكبيرة في حرم الله، أي حرم مكة وحرم المدينة، ملعون. والحرم هو ما حدده إبراهيم عليه السلام بوحي من الله، نصب أعلاما حتى تعرف بالنسبة لمن يكون في عصره وبالنسبة لمن يأتي بعد ذلك. فالذي يعصي الله تعالى ببعض أنواع المعاصي والظلم في الحرم يضاعف ذنبه، وليس هذا عاما لكل المعاصي التي يفعلها الإنسان هناك. وأما ما اشتهر عند بعض الناس أن حسنة الحرم بمئة ألف وسيئة الحرم بمئة ألف فهو غير صحيح، إنما الصحيح الثابت عن رسول الله أن الصلاة في المسجد الأقصى تضاعف إلى 500 بالنسبة لغيره من المساجد، وأن الصلاة في مسجد الرسول بألف صلاة في غيره أي المسجد الأقصى، وأن الصلاة بمكة بمئة ألف صلاة في غيره أي مسجد الرسول. المعنى أن الصلاة في المدينة بخمسمائة ألف صلاة، وفي المسجد الحرام مع ضربها بألف فتكون المضاعفة بلغت 50,000,000,000. ومضاعفة الثواب تحصل لمن صلى في المسجد الحرام في القدر الذي يصح الطواف فيه مع الزيادة التي أضيفت من زمن النبي إلى أيامنا للصلاة فيها. وعند كثير من الفقهاء تحصل المضاعفة في كل الحرم الذي حدده إبراهيم عليه السلام، وهو مساحة واسعة. وأما السيئات فلا يضاعف شيء منها في المسجد الحرام أو مسجد الرسول إلا من عمل ظلما كبيرا، مثلا كقتل نفس مؤمنة بغير حق، أو قطع الطرف ظلما وعدوانا، أو فقع عين ظلما وعدوانا، وما أشبه ذلك. وهذا الذي قال الله فيه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يعني أن الذي يجني جناية أن يظلم ظلما كبيرا في المسجد الحرام حتى لو لم ينفذ لكنه أراد، الله تبارك وتعالى جعل جزاءه عذابا أليما. وإنما سمي بالمسجد الحرام لأنه لا يجوز صيد المأكول البري فيه ولا قطع شجره النابت فيه، بخلاف المستنبت المجلوب من خارج. ومن جملة أحكام الحرم وخصائصه أنه لا يجوز القتال فيه إلا أن يبدأ المشركون المسلمين بالقتال هناك، عندئذ من باب الدفاع يجوز. وأما حرم المدينة فهو ما ذكر الرسول في حديثه، المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ما بين هذين الجبلين من المساحة، من قتل إنسانا ظلما أو قطع طرفا ظلما أو آوى جانيا ليحول بينه وبين آخذ الحق منه تصيبه تلك اللعنة. وقد ذكر الرسول أيضا أن الذي يخيف أهل المدينة يذيبه الله كما يذوب الملح في الماء، كما حصل لهؤلاء جيش يزيد بعدما ارتكبوا تلك الجناية الفاحشة في مكة، انتقم الله منهم في الدنيا. وكذلك يزيد ما عاش طويلا بعد ذلك، لأنه هو الذي وجههم لينتقموا من أهل المدينة غضبا، لأنهم أرادوا خلعه من الخلافة لأنه لا يستحقها، لأنه كان من أفسق الناس. إنما أبوه رتب له، صار يكلم هذه القبيلة وهذه القبيلة أن استخلفوا ابني بعدي، مع وجود عدد كثير من أصحاب رسول الله كعبد الله بن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وعبد الله بن الزبير الذي كان من القانتين الخاشعين من فقهاء الصحابة، وهو الذي حين توجه المسلمون إلى غزو أفريقيا قتل جرجير. كان في ذلك الوقت كافر يقال له جرجير أو جرجير بلغة العجم، هو أعجمي. لما واجهه المسلمون فصمم على قتالهم وعدم مصالحتهم، قال للمقاتلين من جيشه: أيكم قتل أمير المسلمين فإني أزوجه بنتي هذه بما عليها من الجواهر. وقد كانت له بنت فائقة الجمال وعليها من الجواهر الشيء الكثير. ثم قائد جيش المسلمين أيضا قال: أيكم صدق في لقاء هؤلاء الكفار فقتل جرجير فإني أعطيه بنته. فعبد

ظلما قاتلوه مع أنه كان أهلا للخلافة. وعبد الله بن الزبير والذي ورد في الأثر أنه شرب دم النبي بعدما أخذ من النبي دم بالحجامة، فهذا عبد الله من أجل التبرك بهذا الدم أخذه وشربه خفية، فكان فيه من الجرأة والقوة الشيء الغريب من أثر ذلك الدم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والمستحل من عترتي ما حرم الله، فمعناه أن الذي يعتدي على عترة الرسول أي أهل بيته ملعون، والعترة هم كالحسن والحسين ومن كان في معناهما، وقد جعل الله لهم هذا الفضل دون غيرهم ببركته صلى الله عليه وسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والمتسلط بالجبروت ليعز من أذل الله ويذل من أعز الله، فهم هؤلاء المتجبرون الذين يقهرون الناس ويظلمونهم ويعتدون عليهم إن كانوا مسلمين وإن كانوا غير مسلمين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والتارك لسنتي، فمعناه من خالف الصحابة وخرج عنهم في المعتقد، وليس معناه كل من لم يعمل ما كان الرسول يفعله من الفرائض والنوافل يكون ملعونا. فمن خرج في الاعتقاد عن معتقد أصحاب رسول الله التي هي سنة رسول الله أي طريقته، فهذا عرض نفسه لتلك اللعنة الكبيرة، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فسأله عما افترض الله عليه من الصلاة، فقال له 5 صلوات، ثم سأله عما افترض الله عليه من الصيام فقال له صيام رمضان، ثم سأله عما افترض الله عليه من الزكاة فأخبره بالزكاة المفروضة، ثم علمه شرائع الإسلام أي علمه ما هو الفرض في دين الله على عباده وما هو المحرم. فانصرف الرجل وهو يقول والذي بعثك بالحق لا أتطوع ولا أنقص مما افترض الله علي شيئا. حلف هذا الرجل أنه لا يعمل شيئا من النوافل ولا يترك شيئا مما افترض الله عليه، فقال النبي أفلح الرجل إن صدق، وفي رواية دخل الجنة إن صدق. فأفهمنا الرسول بحديثه هذا أن المراد في حديث الستة ومن خالفه في المعتقد كالمعتزلة والخوارج القائلين بأن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، لكن المعتزلة يسمونه فاسقا ولا يسمونه كافرا، هو عندهم في منزلة بين المؤمن والكافر. أما الخوارج فالأمر عندهم أشد لأنهم يعتبرونه كافرا، وكلا الفريقين ذمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم.

0: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. قال الله تعالى:
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
0: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت ورحمة الله وبركاته، ومعناه أنتم في حفظ الله أو السلامة والأمان ملازمان لكم، وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. معنى هذه الآية أنه يوم القيامة الملائكة يأتون فيحيطون بالإنس والجن. وأما معنى وجاء ربك أي جاءت قدرته، أي الأمور العظام، لأن يوم القيامة تظهر فيه أمور تذهل العقول، وهذا بعدما يقوم الناس من قبورهم، وهذا يقال له إسناد مجازي. الإمام أحمد رضي الله عنه قال: جاءت قدرته. روى ذلك عنه البيهقي، وذكره ابن كثير في كتابه البداية والنهاية. أما بعض من يدعي العلم، عندهم المؤول معطل، هكذا يقولون، ثم يؤولون في المواضع التي يعجبهم فيها التأويل، لأنهم يمشون على هواهم لا يمشون مع الحق. لما يساق الناس يوم القيامة، الكفار الملائكة يجرونهم على وجوههم، أما المسلمون أكثرهم يمشون مشيا، أما الأتقياء لا يمشون، إنما يركبون نوقا لم ترى الخلائق مثلها من حسنها وجمالها، عليها رحائل الذهب، يركبون ويأتون إلى الموقف. وقد ورد في الأثر عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: إن المتقين لا يحشرون على أقدامهم، بل يؤتون بنوق لم ترى الخلائق مثلها، عليها رحائل الذهب. هو سيدنا علي لا يقول هذا لولا أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأتقياء يوم القيامة لا يصيبهم حر الشمس، إنما يكونون تحت ظل العرش، وكل شخص يوم القيامة معه ملكان، ملك وراءه وملك قدامه. وبعدما يخرجون من القبور ويساقون إلى مكان، الله ينقل البشر من الأرض إلى ظلمة، يفصلون عن هذه الأرض بقدرة الله فيعيشون في تلك الظلمة. وفي هذه البرهة يبدل الله هذه الأرض، هذه الأرض تندك تصير مثل التراب الناعم، الجبال لا تبقى والحفر والوديان لا تبقى، الله يبدل هذه الأرض أرضا غيرها، هي كالفضة النقية ليس فيها طريق ليسلك إلى جهة، هي كالكف، فيرد الناس من تلك الظلمة إلى هذه الأرض الجديدة، وعليها يحاسبون ويسمعون كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا. كل شخص يسمع كلام الله، والجن كذلك، ثم ينتهي الله من حساب الخلق في ساعة قصيرة، لأنه يكلمهم بكلام ليس حرفا ولا صوتا، ويفهمون هذا الكلام مع أنه ليس حرفا ولا صوتا. الله يخلق فيهم معرفته، فيفهم هذا: لما فعلت كذا؟ لما قلت كذا؟ لما لم تؤمن بنبيك الذي أرسل إليك؟ الأولياء يفرحون لما يسمعون كلام الله، يزدادون فرحا، هم كل ساعة في فرح، من وقت أن ماتوا إلى أن تبعث أجسادهم من القبور. ثم إن كل مدة يوم القيامة قدر 50,000 سنة، لكن الشمس لا تغيب بل تبقى في الفضاء قريبة من رؤوس الناس، ولو كان الإنسان يموت من حر الشمس لماتوا، لكن الله ما كتب لهم الموت. الإنسان في هذه الدنيا إذا اشتد عليه الألم يموت، الله يخلق فيه الموت، أما في الآخرة مهما تعذب الكافر لا يموت. قبل أن يدخلوا جهنم من حرارة الشمس لو كان يوجد موت هناك لذابوا. الله تعالى ينتهي من حساب الخلق في ساعة قصيرة، لأن كلامه ليس حرفا ولا صوتا. ثم المؤمنون يساقون إلى الجنة والكفار يساقون إلى جهنم. وبعض المسلمين الذين كان عندهم ذنوب كبيرة ثم ماتوا قبل أن يتوبوا يدخلون جهنم ثم يخرجون. أما الكفار يعيشون حياة لا نهاية لها، لا يموتون مهما طال الزمن، لكن مع العذاب الأليم من غير انقطاع. وهذا معنى قوله تعالى عن الكافر لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يموت فيرتاح من العذاب ولا يحيا حياة هنيئة. والمؤمنون في الجنة يعيشون في نعيم بلا مرض ولا فقر، ويجدون ما يشتهون من الأكل والشرب واللباس بلا تعب. من شدة الفرح المسلمون في الجنة لا ينامون، لا يوجد نوم عندهم بالمرة، لأنهم لا يتعبون لا فكرا ولا جسدا. ومن الأمور العظام يوم القيامة أنه يخرج من جهنم قطعة كبيرة من النار، الملائكة يقودونها 70,000 سلسلة، بحيث يراها الناس وهم في الموقف. هذه القطعة ينظرون إليها فقط، الكفار يرتاعون ارتياعا شديدا من هولها، والمسلمون يرونها، أما الأتقياء فلا يحصل لهم شيء من الفزع. ثم الأرض التي يعيش عليها الناس اليوم يؤتى بها يوم القيامة لتشهد، هذه الأرض تشهد لهذا الشخص بما عمل عليها من خير أو معصية، فمن عمل خيرا تشهد له بالخير الذي عمله، ومن عمل شرا تشهد عليه بالمعصية التي عملها. تقول فلان يوم كذا وكذا عمل علي كذا وكذا، وكذلك يد الشخص تشهد عليه بما عمل، ورجله تشهد عليه بما عمل. أما المعصية التي تاب منها فلا يشهد عليه بها. فهذه الأرض يؤتى بجزء منها يوم القيامة لتشهد على الناس، التقي يفرح لأنها تشهد له بالحسنات، لذلك سمي يوم القيامة بيوم الفاضحة. ثم هذا اليوم الذي هو 50,000 سنة بحساب الدنيا للغروب والشروق، من أول ما يخرج الإنسان من القبر إلى دخول قسم منهم الجنة وقسم منهم النار، هذا الوقت الطويل الله يجعله للتقي بمقدار فريضة الظهر أو العصر، لأنه امتلأ فرحا، وهذا قبل دخول الجنة. وهذه 50,000 سنة مقسمة إلى 50 موقفا، ثم بعض الناس الله يجعل هذا اليوم الطويل لهم بمقدار تدلي الشمس للغروب إلى أن تغيب، يعني نحو ساعة تقريبا. ثم أكثر الناس يخرجون من القبور بلا ثياب، حفاة عراة، لا يلبسون حذاء ولا خفا، غرلا، حتى هذا الجزء الذي عند الختان يقطع يعود كما كان. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، معناه أن الله يعيد الخلق كما بدأهم. أول ما خرجنا من بطون أمهاتنا لم يكن علينا لباس، والقلفة متصلة بموضعها. أما الأولياء عندما يموتون قلوبهم ممتلئة فرحا، لأن الملائكة يبشرونهم، يقولون لهم: أنتم ذاهبون إلى رضوان الله، إلى جنة الله، إلى روح وريحان. ثم بعد أن يدخلوا القبر يرون من النعيم، بحيث إنهم لو عرض عليهم أن يرجعوا إلى الدنيا لا يحبون إلا الشهيد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إلا الشهيد. هذا القبر الذي هو مقدار ذراع ونصف عرضا وخمسة أذرع طولا، الله يوسعه عليهم ويملأه نورا، وتأتيهم رائحة الجنة، هم يشمونها ويتنعمون بها وهم في قبورهم. لكن الله حجب ذلك عن أغلب الناس، فلو فتحوا القبر لا يشمون ويرونه ضيقا. الأتقياء ليس عليهم نكد في قبورهم، ولا يسلط الله عليهم نملا ولا عقربا ولا حية. أما بعض الناس الله يسلط عليهم ثعابين وحيات تدخل في فم الشخص. ثم إن بعض الأولياء يصلون في قبورهم لأنهم في الدنيا كانوا يحبون الصلاة. الذين يصلون في القبور من الأولياء يتوضؤون. الله يخرق العادات لأوليائه في الدنيا، فكيف في الآخرة؟ الميت المسلم بعد سؤال الملكين ينام نوما حقيقيا، لأنه لا يجد هناك مشقة. ورد في الحديث: إذا صليتم علي فصلوا على أنبياء الله فإنهم بعثوا كما بعثت. بعض الجهال في بعض البلاد يوردون هذه الآية: لهم ما يشاءون، وينقلونها عن موضعها، فيقولون: الأولياء لهم أن يقولوا ما شاءوا. معنى كلامهم: لو نطق بالكفر ما عليه بأس، ويصدقون كلامهم هذا والعياذ بالله. يموهون على الناس بهذه الآية، وهذه الآية معناها أن أهل الجنة لهم ما يشاءون، أي ما يشتهونه يجدونه ولا يفقدونه. حتى إن أراد أحدهم أن يلقى صديقه، إما أن يطير به سريره أو يركب خيولا لها أجنحة تطير به على حسب إرادته أي وقت يريد. نسأل الله سبحانه أن يتوفانا على كامل الإيمان، وأن يجعلنا من أهل الجنان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على ما نسأله قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين، والحمد لله رب العالمين.

يطاف عليهم بالصحاف من الحلى

المعجزة. المعجزة أمر خارق للعادة، صالح للتحدي، موافق للدعوة، سالم من المعارضة بالمثل، يظهر على يد الأنبياء كانفجار الماء الزلال من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فما ليس بخارق للعادة بأن كان معتادا لا يسمى معجزة، وكذلك لا يعد معجزة الأمر الخارق إذا لم يكن مربوطا بدعوى النبوة ككرامات الأولياء. وأما ما يحدث للنبي من الخوارق قبل دعوى النبوة فيسمى إرهاصا، وكذلك لا يكون معجزة ما يقتضي تكذيب مدعيه، مثل ما يروى أن مسيلمة مسح على وجه رجل أعور فعميت عينه الأخرى. وليس من المعجزة أيضا السحر، لأن السحر يعارض بمثله وهو محرم بالإجماع، وقد يكون كفرا كما إذا تضمن السجود لإبليس أو للصنم، أو تضمن كتابة المصحف بالبول ونحو ذلك. أما إذا لم يتضمن ما فيه كفر فيكون حراما من الكبائر. والمعجزات التي ظهرت على أيدي الأنبياء أدلة عقلية تحتم تصديقهم في كل ما أخبر الناس به عن الله تعالى، من وجوب عبادة الله تعالى وحده خالق كل شيء، ووجوب متابعتهم في الأعمال التي يأمرون الناس بها، وكذلك يتعين عقلا تصديقهم فيما أخبروا به من أمور بدء الخلق وعذاب القبر ونعيمه والبعث والحشر والثواب والعذاب والجنة والنار والملائكة وأحوال البرزخ، وهو ما بين الحياتين، أي انتهاء الحياة الحاضرة بالموت والحياة الدائمة التي لا موت بعدها وهي الآخرة. فيجب التصديق في كل ما بلغوه عن الله تعالى، فمن رد دعوة الأنبياء وما أخبروا به عن الله ولم يؤمن بهم يكون مهدرا لقيمة البرهان العقلي، وكان في الآخرة من الخاسرين. اللهم انفعنا بأنبيائك الكرام يا ذا الجلال والإكرام.

أدلة على جواز التبرك بالشعر الشريف الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جمع القلوب على حب محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى إخوانه الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الجزاء. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن سيدنا أبا القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره في حجة الوداع أمر الحلاق أبا طلحة الأنصاري بتقسيم شعره الشريف بين الصحابة، فصار هذا يأخذ شعرة والآخر يأخذ شعرتين وهكذا. وهذه نقاط رئيسية نقف عندها ونحن نقرأ هذه الرواية الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما أيضا. ثانيا، تقسيم الشعر بين الناس كان بطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الشعر لا يؤكل ولا يزرع في الحقل بحسب العادة، وإنما الوارد في الأثر أنه يدفن في التراب. رابعا، الرسول عليه السلام هو الذي أرشد الصحابة إلى ترك عادات الجاهلية القبيحة، وهو الذي علمهم أن الله هو الذي يعظم التعظيم المطلق، وأن الأنبياء عباد لله، ومع ذلك كله أمر بتوزيع شعره على الصحابة، فحاشا أن يكون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوثنية. خامسا، الرسول عليه السلام ما كان يستغفر لأمه وأبيه مع أنهما مؤمنان، خشية أن يستغفر الصحابة لآبائهم المشركين الذين ماتوا على الكفر، ومع ذلك لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في توزيع شعره على الصحابة بابا أو ذريعة أو مقدمة ليشركوا ويعبدوه. سادسا، الرسول عليه السلام هو أعلم الناس بالدين، وهو أشد الناس عداء للشيطان، وبطلب توزيع شعره بين الناس لم يفتح مجالا للشيطان ليوسوس للناس بعبادته وتأليهه والعياذ بالله. سابعا، الحكمة من توزيع شعره عليه السلام بين الصحابة أن يكون هذا الشعر بقية منه باقية بين المسلمين وبركة مستمرة بينهم إلى يوم القيامة، فها هم الصحابة يحتفظون بشعره الشريف عليه السلام، فهذا يضعه في قلنسوته بركة في جهاده، وذاك يضعه في ثيابه، والآخر في قارورة عنده، والرابع يكتحل به عند مرضه، والخامس يبرك بها عياله، والأخير يريها من لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمر المؤمنون من أيام الصحابة إلى يومنا هذا يتبركون بآثاره الشريفة عليه الصلاة والسلام وبشعره الشريف خصوصا، مدركين قيمة ومعنى أن يطلب الرسول عليه السلام تقسيم شعره بين الناس. فالمسلمون في مصر وسوريا ولبنان والعراق وتركيا وغيرها من بلاد الله تعودوا أن يتبركوا بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول البلاء، ولأجل التداوي والتبرك
ونحو ذلك. وأمة محمد عليه السلام لا تجتمع على ضلالة، والحمد لله على ذلك. فبعد ذلك كله لا يلتفت إلى محروم من البركة يحرم التبرك بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون في كل الدنيا يعبدون الله وحده، ويحبون رسوله العطوف، ويتشوقون لرؤيته، ويتبركون بشعره الطاهر المبارك طلبا للمنافع التي يخلقها الله إكراما لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 31 إلى الآية 60 من سورة هود بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم.
1: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شريك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالب وردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بكل مستمعي إذاعة نداء المعرفة. اليوم الاثنين 1 حزيران 2026، الموافق ل 15 ذو الحجة 1447. نهار جديد وأسبوع جديد وشهر جديد. وأول يوم بعد عطلة طويلة، يعني كلهم مع بعضهم اليوم.
3: عطلة طويلة طويلة.
2: أهلا وسهلا يا إيمان.
3: صباحو يا علي، صباحو يا حسام ويا مريم، صباحو متابعينا الكرام. يسعد كل أوقاتكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا، وشو ما كان الوقت عندكم، وكل عام وأنتوا بألف خير بعد هالعطلة الطويلة. مثل ما قلت يا علي،
2: نعم.
3: رجعنا هيك. مين أنا؟ كيف أنا؟ ليش أنا؟
2: كنت عم فكر أنا وجاي إنه
3: عطلة طويلة
2: بدي أطرح، كنت سؤال بس ما حأطرحه هلأ، إنه هل برأيكم نحن بدنا إجازة بعد الإجازة؟
3: أولاك؟
2: إنه إيه، إنه في إجازة.
3: سؤال وجيه.
2: إجازة إنه مثلاً نعمل مشاريع مع عائلتنا أو شيء، وبدنا إجازة لنرتاح من اللي عملناه بالإجازة.
3: نعم.
2: ما بعرف.
3: واضح. دم أفعى بالإجازة. يلا. أوكي. صباحو يا حسام، شو حتسمعنا؟

0: بدي أذكر برقم الواتساب اللي فيكم تراسلونا عليه 0166 76 02. وأول رسالة حأقرأها اليوم لنسرين الشعار بتقول: يوم جديد ونهار جديد، يسعد صباحكم بكل خير إيمان وعلي وحسام. منحب نصبح عليكم بكل نشاط بعد عطلة العيد، ومنحب نصبح على الغوالي فاطمة، يعني الحاجة أم إبراهيم فاطمة سعد حبيبة القلب، ومنقلها ناطرين رجعتك بفارغ الصبر. أمتى رجعين الحجاج؟
1: الخميس إن شاء الله.
0: إن شاء الله. خليني كفر الرسالة وهلا منعلي.
1: نعم.
0: كمان بتحب نسرين تصبح على الحبايب سارة عماش، لينا عيتاني، أنجي، فاطمة الحمصي، سهام، نورة عربو، ميسا، لما، هادية الصندقلي، وعم تقول كتير فقدنا لكم بهالعطلة. شكرا يا نسرين، يسعد صباحك. شو كنت بدك تقولي؟
1: كيف بدي اقول لك؟ هلا بس بدك تقرا المسجز، بدك ترسع بري يا علي، يعني يا بتبلش من الاول يا بتبلش من الاخر.
0: انا بلش من الاول.
1: انت من الاول؟ خلص اوكي صفا.
0: اوكي.
1: اتفقنا.
0: طيب ها مثلا ها المهندس عبد طلع علينا قال انا اليوم معكم متفرغ لكم، ليه معطلين اليوم؟ ما في عطلة.
1: لا ما في عطلة اليوم، ما بداية اسبوع.
0: نعم.
1: نشاط.
0: طيب أنجي بتقول: حج مبرور وسعي مشكور إن شاء الله لحجاجنا، وخصوصا فاطمة سعد، وكل عام وانت بخير، نحن كمان من عايدك يا ست أنجي.
1: أوكي. بدي صبح على سيد خلدون مبشر: أسعد الله صباحكم بكل خير، عم بيقلنا من مكة المكرمة، تحياتنا لألك سيد خلدون، صباح الأنوار وراحة البال سناء شماس. نادية بغدادي: صباح الخير وتحية لألكم جميعا. عم بتقلنا أنه الموضوع اللي بدنا نتناوله جدا مهم. نعم. مع الست سارة رفاعي اللي نشرناه
0: بال. بدي أقولكم خلينا نعمل هيك تيزر للحلقة.
1: يلا.
0: بدي أقول أنه الفقرة الصحية اليوم حنحكي عن الجنيريك.
1: الجنيريك
0: انه هل الجنيريك له فوائد
1: صحيه بعده موسمه فبنحكي عنه،
0: هل مزبوط مثل ما بقولوا انه ما بنصح؟ طب كترته شو بتعمل؟ تابعوا الفقره الصحيه. وكمان عنا
1: شو رايكم ببوز الجنيريك؟ جربتوه؟
0: انا ما جربتها بس انه ممكن تخيل طعمتها، يمكن حامضه بتطلع ما بعرف.
1: ايه.
0: وبدي كمان نقول لكم انه احنا حنكون مع اتصال مع فضيله الشيخ محمد الدنا، هني وبطريقهم الى المدينه المنوره. يا عين
1: ان شاء الله. يعني خلصوا اعمالهم بمكه المكرمه، خلصوا اداء مناسكهم. الف مبارك لهم. بدي اذا كانوا عم يسمعونا الحجاج يستغفروا لنا، وان شاء الله اليوم بيتوجهوا الى المدينه المنوره ليملوا عيونهم وقلبهم وارواحهم بهالارض المباركه وهوائها ونسيم المدينه.

0: هيدي الأنشودة بدنا نسمعها كمان باتصالنا مع الشيخ محمد إن شاء الله.
1: خبي لنا إياها
0: وكمان بدنا نسمع طيبة نسم هواها، يعني هيك أجواء أجواء المدينة.
1: صح.
0: طيب حلو نكون هيك نعمل أنشودة اسمها أجواء المدينة.
1: هلا خطر كمان. لحظة طب تروح الفكرة.
0: هواء المدينة وأجواء المدينة.
1: أجواء المدينة.
0: نعم. طيب عبد الرحمن أنيس كمان هيك عم بيقول الله يتقبل منكم الطاعات وإن شاء الله بيرجعوا حجاجنا بخير وسلامة.
1: آمين. كمان في رسالة وتحيات من الست سناء لنعيم مرعي وزوجته للحاج جمال سراج. سعد الشهاب تحياتنا لك سيد سعد. أم عمر الحمد

0: أمسي صباح الخير لكل المستمعين وتحية خاصة للحاجة إيمان وللسيد علي ولأسرة الإذاعة ولبناتي وزوجي أبو عمر الحمصي. يسعد صباحك ست أم عمر.
1: بدي وجه تحية كبيرة للحاج محمد بلطج، اشتقنا لك، عفاكم الله، وكتير انبسطت انك عم ترجع تبعت لنا. كمان تحية لأم الحسن اللي هي بتقلنا بدورة هيك بتصبح علينا وبتقلنا أضحى مبارك. لا فاطمة سعد طلت الحاجة،
0: طلت الحاجة
1: فاطمة. أنا من يوم رايح عايد لك الحاجة إبراهيم، وكنت تنسوا اسم فاطمة سعد، الحاجة إبراهيم.
0: الحاجة إبراهيم،
1: وعليكم السلام،
0: استغفري لنا حاجة.
1: نعم. بتقول بعاد عن عيوني بس حبكم سكن الفؤاد، مع وجع الفراق عن مكة المشرفة ببعث السلام من أرضها لأهلي وزوجي وولادي ولكل المستمعين ولجروبات الدعوة والإنشاد وبناتي، وخاصة جروبي اللي اشتقت له كتير كتير اسم، وبقلكن إن شاء الله عند الحبيب ما رح أنسى حدا، لا حبيب ولا صديق ولا رفيق، أنتوا أحبابي في الله.
0: ما شاء الله علي، يعني حقيقة ما بتنسى حدا. وحتى بالعطلة، حتى بالعيد عيادتنا وحكيت لنا ودقت لنا، يعني الحمد لله جبرت لنا بخاطرنا. بدي صبح ست ميساء من صيدا كمان، أسعد الله صباحكم بالخير والبركة والسعادة والرضا، وكل عام وأنتم بخير. تحياتي لألكن علي وإيمان ولحسام ولكل أسرة الإذاعة، تحياتي لبناتي نايا نيلاي ولا زوجي كمان.
1: كمان تحية كبيرة للأستاذ خليل بيضون عم يصبح علينا من شمون. شو رأيكم نسمع دعاء اليوم من بعد أن نعرف الورد ونكفي من بعده؟
2: دعاء اليوم. الحمد لله.

وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين

0: آتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: الله الله
2: ورد اليوم.
1: الله الله الله
3: ورد اليوم الاثنين 15 ذو الحجة 1447 الموافق لواحد حزيران 2026. منذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح. ورد اليوم هو الحوقلة، يعني قول لا حول ولا قوة إلا بالله 1000 مرة. روى البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة؟ قل لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني قديش مهمة الحوقلة. نعم. دايما رد الدعاء مع إخلاص النوايا 1000 مرة لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: انت شو اليوم نحنا يعني ماشي مقضيين انا وايمان مقضيين هيك نحكي لا انا احكي تفضل عم نعزم بعضنا على الكلام
1: حنكفي قراءة رسائلنا اللي عم تبعتوهن على 01 66 76 02. عمر حندوس اسعد الله صباحكم. حسام وعلي وايمان تقبل الله طاعاتكم ينعاد عليكم بالخير والبركه. يا ريت يا حسام تسمعنا هواء المدينه يعني الطلب دائم ومستمر دائما سمعنا
0: يا. بس على كل حال نرجع نسمعها
1: مرة تانية كمان. تحياتنا لست أماني الحسين زميلتنا الغالية اشتقنا لكم كل عام وأنتم بألف خير. تحياتي لكل المستمعين وهنيئا للحجاج الذين أنهوا أداء المناسك. إذا عم يسمعونا يدعولنا إن شاء الله يكونوا هيك يعني دائما عم يذكرونا بدعواتهم بالديار المقدسة ويرجعوا لنا سالمين غانمين.
0: كمان بدي وجه تحية للمام والحاجة منى قلطي يسعد صباحكم. كمان الحاج نزيه
1: صباحه طنط باسيمة
0: الحاج نزيه
1: طنط منى كمان
0: ايه صباحه بعد مرة الحاج نزيه علم الدين بيقول كل عام بخير يا كل العاملين بأحلى إذاعة. نتمنى وصول الحجاج للمدينة المدينة المنورة بخير وأنه الله يتقبل منهم صالح الأعمال ويعودوا إلينا سالمين غانمين
1: آمين. كمان بدي صبح على خالتي أسماء أسعد الله صباحكم بكل خير اشتقنا لكم كل عام وأنتم بألف خير ينعاد عليك يا خالتي. كمان الفاتحة عم بيقولوا لنا على نية الشفاء والتفريج والتيسير والبركة وحسن الختام ولا المسلمين والمسلمات من أخوكم أبو محمد زيد من البداوي وتحياته لزوجته المعلمة منال رماح وبنته ماريا وابنه محمد وطاها وكل عام وأنتم بخير.
0: كمان أم أويس بتصبح علينا وتوجه تحية لأحمد سمحة وإخواتها مريم أمينة وزينب وحورية وكوثر وجميلة سمحة وأسماء وزهرة قرطال ولا قرطال قرطال يمكن. طيب نسمع شوي الأنشود لأنه في كتير ناس بتحبها ونحن منهم يعني.

0: يعني إلى محبي الصيف ولكل الناطرين الصيف اللي إجا متأخر هالسنة على ما يبدو، حضروا حالكم إن شاء الله حسب التوقعات بدءا من الأربعاء حتصيف خلص.
1: أنا أكيد أنه المتابعين سمعوك
0: أوفيشلي
1: من الهاتسات تبعولي يا حسام.
0: حسام قال لا فكر حقول انه حيجي اعصار عشوي. لا لا خلص يعني باذن الله حسب التوقعات بدءا من الثلاثة حنبلش نصيف مزبوط. يعني وحكيت عم بقرا انه اللي صار هالسنه، ما بعرف ليه صوتي عم يروح لحظه، اوكي، اللي صار هالسنه انه هالانخفاض درجات الحراره بهالوقت بهالسنه، عم بيقولوا انه شيء غريب ما بيتكرر دائما، سبحان الله. يعني حتى بالمناطق الجبليه طقس كانوني كان،
1: نعم
0: كان وضباب، وكان في بعض المناطق شهدت الأمطار. هذا كله من وراء الاضطرابات الجوية اللي كانت عم تشهدها تركيا وغرب أوروبا وكنا عم نتأثر فيها. قلت لكم بدءا من الأربعاء حترتفع درجات الحرارة وحتنخفض الرطوبة شوي وحتقل سرعة الرياح. أجواء صيفية تقريبا بدءا من الأربعاء.
1: تمام، إذن هذا كله حسب التوقعات ويبقى العلم عند الله.

0: كمل كمل هالمقطع يا حسام.
1: الله
2: الكرام
0: ايه نعم. لينا عيتاني عم تقول هيدا الطقس خرج سارة بتحبه كتير وعم توجه تحية لجروب القلوب البيضاء بتصبح على مريم بليق منال مريم نصار مها سنو وزينة بيضون.
1: كمان بدي صبح السيد ناصر المغربي وعم يطلب منكم لو نقرأ الفاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات اللي سبقونا بالإيمان وكمان لأخينا عدنان سعد والحاج محمد معروف قرانوح رحمهما الله لو نهديهما ثواب الفاتحة. دايما تذكروا أمواتنا المسلمين دايما قرأوا لهم الفاتحة وهون مثل ثواب أعمالكم. تذكروا الحاج محمد معروف قرانوح وترحموا عليه دايما كل ما بتسمعوا له أي عمل بالإذاعة ما تنسوا أبدا بيكون من الخيرات.
0: سوزان عيدو من السويد عم تقول يا ريت إذا حكيتوا الشيخ محمد الدنا تطلبوا منا أنه يستغفر لنا لأنه وللمستمعين إن شاء الله نفعل.
1: بس نحكي أكيد نطلب منه.
0: فاطمة بركة عم تقول يعني خلصت خلص بلشت الصيفية وهيك وعم تبكي
1: أنه حزيران
0: حزيران يعني هي من محبي الشتاء.
1: أيوه
0: والله يا فاطمة غمض عين فتح عين مثل ما بيقولوا يعني من باب التشبيه بتلاقي الشتوية اجت الايام عم تمر بسرعة
1: كركد بركد سبحان الله. بدي صبح حسيت خلود لحسين صباح الخير تقبل الله طاعاتكم وكل عام وانتم بخير فقدنا لكم بهالعطلة تحية لكم كلكم. بدي اقول حجوة مبرور وساعي مشكور لحجاجنا الكرام يرجعوا لنا بالسلامة ان شاء الله.
0: عم بيطلبوا ممدوح أنا ممنون هالأنشودة الجميلة جدا اللي أطلقتها إذاعة نداء المعرفة مع العيد إن شاء الله. هلا بعد شوي حسام بسمعنا إياه وبدي أرجع وجه تحية لكل القائمين على هذا العمل الجميل جدا.
1: نعم
0: يعني بدءا من عمو جمال حاج جمال شماع اللي كتب الكلمات الملحن الدكتور ماهر تميم المنشد خالد مريني والكل
1: والموزع الحاج محمود بابا ناصر
0: الأستاذ الحاج محمود بابا ناصر
1: وللمستمعين طيب. أكيد
0: بعد الفاصل أب باكستاني لا يحمي بنته لجأ لطريقة غريبة جدا جدا وبدنا نعرف من الست سارة الرفاعي اختصاصية التغذية إذا فعلا الجنيريك ما بنصيح فابقوا معنا ما تروحوا لبعيد.
3: صباح المعرفة يعود إليكم بعد قليل مع إيمان وعلي.

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71 390 711،
2: 05 813 277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.
5: خاص عيداني اخوان، يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت.
6: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم.
5: 01 74 94 350 417.
7: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و365 دولارا لمن اعتمر سابقا. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة، 76 798 534.
8: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي.

0: هالانشود الجديد اللي عم نسمعه أنا ممنون، هي الانشود الجديد اللي أطلقتها إذاعة نداء المعرفة، فيكن تسمعوها على يوتيوب على قناة إذاعة نداء المعرفة وطبعا على الابليكيشن كمان
1: أكيد موجودة، وبيسمعوها كمان خلال النهارات عبر أثير إذاعة نداء المعرفة. بدي صبح على سارة الأحمد، بذكر أنه رسائلكم بتبعتوها رسالة نصية مع الاسم على 01-66-76-02. سارة الأحمد، صباح الخيرات والمسرات، تقبل الله طاعاتكم إيمان وعلي وكل المستمعين. بدي وجه تحية خاصة لزوجي عبد الله عباس ولوالده الحاج أشرف، ولو ممكن تحطوا لنا أنشودة هام الفؤاد.
0: يا عين الأنشودة أنا بحبها كتير،
1: حلوة كتير يا حسام، هام الفؤاد.
0: في عنا رسالة بس ما كاتبين من مين، بس عم بوجه تحية للحاج طلال الحسامي مديرنا، يعني نحن كمان نوجه له تحية
1: ومنصبح عليه ومنعايده أكيد.
0: سارة عماش، أنا جيت بتقول صباح وصباح للجميع رغم التعب والمرح من الرحلة مبارح. تحية لعلي وإيمان وكمال، تحية لجروب الحاجة فاطمة ساعد وجروب القلوب الوضاء فردا وفردا، نحن كمان نوجه لكم تحية. تحية للحاج وليد عيتاني، يسعد صباحك، وأيضا هاني من صيدا، تحية لألك. حسام شو رأيك فتلنا بخبرية اليوم؟ يلا مفوت خبرية اليوم، هلا انا عم جاوب عن حسام لحظة
1: حط لك هام الفؤاد اذا ملاحظ.
0: هلا بعد خبرية اليوم تسمع هام الفؤاد، هام الفؤاد كله.
1: يلا اوكي.
0: خبرية اليوم، اب باكستاني كثير خايفان على بنته، وبتعرفي لانه بصير امرار البنات بيتعرضوا على الطرقات يعني احيانا بيتعرضوا للمضايقات او شيء، فهو عاد يفكر انه انا كيف بدي احمي بنتي.
1: ايوه،
0: انه من المضايقات وهيك، راح لقى طريقه. تخيل شيء
1: الطريقه،
0: ركب كاميرا مراقبه على راسه،
1: عرفت على البنات
0: فعلا كبر، يعني هاي الكاميرا كانت مثبتة فوق راسها بشكل مباشر بمشهد كأنه مقتبس من الأفلام، يعني عم العم بتطلع العالم عم بيطلعوا فيها انه هادي شو حاطة على راسها.
1: أيوة.
0: كاميرا والكاميرا موصولة على تليفونه، يعني بيصير هو بيشوف التحركات البنت وين رايحة وإذا حدا نقرب عليها وهذا، أما إذا بلحق يعني
1: طب أنه شايف شيء مثلا أوكي وهو قاعد ببيته
0: يعني
1: كيف بيوصل،
0: حتحترق أحصابه ما هي حل يعني.
1: وشايف لايف اللي عم بيصير وحدين شو بيصير
0: ما بعرف. قرر هو ابتكار هذه الطريقة الغريبة لمراقبة تحركاته عبر بث مباشر بيوصل لبيته، يعني هو قاعد عم بيحضر بنته وين رايحة وين جاي،
1: كان راح معه مش كان أوفر له.
0: والقصة انه الناس كانت عم نوعا ما عم تنقز من المشهد انه هيدي مثلا شو حاطة طيارة على راسها او شو القصة. سبحان الله، هيدي كانت خبرية اليوم.

0: وعلى سيرة الأنشودة الجديدة ممنون أنا ممنون، عنا رسالة من الدكتور ماهر تميم ملحن الأنشودة عم بصبح علينا، بيتقدم بالشكر للإذاعة وبالأخص مدير الإذاعة الأستاذ الحاج طلال الحسامي والأستاذ الحاج جمال شماعة صاحب الإحساس المؤثر بكلماته، وكمان عبوجة تحية للحاج محمود بابا ناصر الموزع الرائع والمشهد خالد مريني اللي أطربنا وكل من ساهم بهالأنشود الجميلة. ممنون أنا ممنون، الشكر لكم على البرنامج الحلو المفيد، وعم بقول أسأل المولى أن نلتقي في أعمال جديدة وجميلة، وكل عام وانتم بخير. كل عام
1: ممنونين
0: بخير
1: لك دكتور على الكلام هالطيب، بارك الله فيك. كمان بدي صبح على الدكتور صفوان درويش من طرابلس بيدوره وبيصبح الحاج طلال وبيسلم عليه لمدير الإذاعة طلال الحسامي، وكمان بيسلم علينا. تحياتنا لك دكتور صفوان درويش من طرابلس.
0: أوكي كمان من الرسائل اللي وصلتنا ما قليل من مين، ناريمان شو اسم الأنشودة اللي حطيتوها؟ أي أنشودة لمحمد الخير؟ قال بقول فيها ماذا أقول في مدحه، ما بعرف، هلا منحاول نعرف.
1: هلا حسام بيحاول يعرف. بدي صبح على والدي الحاج يوسف خرفان بيقول صباحكم مبارك بكل خير إن شاء الله، راجيا المولى أن يحفظ حجاجنا الكرام وأن يجعل حجهم مقبولة ومبرورة وذنبهم مغفورة وأن يسهل لهم سفرهم. كمان ما تنسونا من السلام والدعاء مع أنشودة للهادي لما راحوا، وأهديها لزوجتي هنا عطوي.
0: كمان عم بيقول لي حسام انه الانشودة اسمها شو اسمها؟ يا ايها المختار. اوكي يا ايها المختار، الانشودة اللي سألته عن اسمها هي يا ايها المختار. طيب يلا لحظات، حنكون مع الفقرة الصحية ونحكي عن الجنارك مع الاختصاصية سارة الرفاعي.

0: إذا مثل ما حكينا من شوي الفقرة الصحية اليوم حتكون عن الجنيريك، فمحبي الجنيريك سمعونا كتير منيح لأنه بدنا نحكي عن يعني عن الخبريات اللي بنسمعها دائما عن الجنيريك، يعني بنصح ما بنصح، هو له فوائد صحية ولا ما له فوائد صحية، وكتير قصص وبيساعدنا نستضيف.
1: فينا ناكل منه كتير ولا لا، بنحطه مع ملح ما بنحطه مع ملح يعني.
0: يلا أوكي، بيساعدنا نستضيف بهالفقرة اختصاصية التغذية الست سارة الرفاعي. يسعد صباحك ست سارة.
2: اهلا وسهلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، كل عام بخير.
2: وانت بخير، كيف الصحه؟
1: الحمد لله. بخير.
0: يعني بدي اسال، بتنسالي كثير عن الجنيريك من اللي بيجوا على العياده اللي عندك مثلا، انه اذا بدهم يعملوا دايت تنقيس وزن انه فينا ناكل جنيريك كثير ولا لا؟ اكيد
2: اكيد ايه، بنسال لانه الغالب بحب الجنيريك، وغالب البنات هيك الصغار بحبوا الجنيريك. عم اقول لك انت لبنتي من يومين انه بدي احكي عن الجنيريك انه الفوائد وقد يكون في هيك مضار، قالت لي ما في مضار ماما للجنيريك ابدا، كثير طيب. فكلهم بحبوه بالغالب.
0: طيب خلينا نقول انه الجنيريك هو البرقوق الاخضر الحامض يلي بيتاكل كتير بفصل الربيع، طعمته لذيذه ومنعشه، له فوائد غذائيه، بس كمان يمكن يكون عنده في محاذير بدنا نعرفها منك. هلا بدايه خلينا نحكي عن الفوائد، له فوائد الجنيريك وشو هي؟
2: اكيد في كتير فوائد، لانه هو مثل ما قلت الفواكه اللي هي بتصير خوخ بعدين، البرقوق الاخضر او الخوخ سو غني بالفيتامين سي، هو كجنيريك قبل ما ينضج بيساعد أكيد بأول مناعة، بحافظ على صحة الجلد، بحافظ على صحة اللثة، لما أنت تاكل منه بينظف السن والسنان، بيساعد كمان لتنظيف السنان واللثة، بيحتوي كتير على ألياف، بيساعد على تحسين الهضم، على التخفيف من الإمساك لأنه في ألياف، وأكيد قليل كتير بالسعرات الحرارية لأنه قبل ما ينضج ما فيه سكر كتير، فيه ألياف، مصدر للمي، مصدر لمضادات الأكسدة، فقليل ومناسب للدايت، مناسب كوجبة خفيفة للأشخاص اللي عم ينتبهوا على وزنهم إذا أكلوا باعتدال، وأكيد بخفف من الالتهابات بالجسم لأنه في مضادات أكسدة بيساعد على حماية الخلايا من الالتهاب ومن الأكسدة، بيحتوي على كمان كتير معادن نحن بحاجة إلى وقتها منعرق مثل البوتاسيوم، بيحتوي على بعض المعادن اللي نحن بحاجة إلى كمان للريلاكساسيون لغير أمور مثل المغنيسيوم، بيدعم العضلات، بيدعم الأعصاب، فيه شوية كالسيوم شوي صغير كتير بس، ولكن كفواكه أو كسناك كتير كتير مفيد.
1: أوكي تمام. طب ست سارة، إذا أخذناه باعتدال، نحن عم نحكي باعتدال، طب إذا حدا أخذ زيادة يعني حط هالتنين كيلو وقعد مثلا، أوكي شو المحاذير من كترة تناول الجنيريك؟
2: هلأ اللي بيكتروا كتير منه ممكن بيسبب حرقة، ممكن يسبب يعني جي آي سيمتمز أكتر.
1: نعم.
2: يعني كمحاذير استخدام، ما في خوف إلا من السيمتوم اللي خصهم بالجهاز الهضمي.
1: نعم.
2: سو بيسبب، قد يسبب حرقة، قد يسبب حموضة، لأنه هو بيكون حامض، يعني خاصة للأشخاص اللي عندهم التهاب بالمعدة أو معدة حساسة، قد أو اللي عندهم ارتجاع بال يعني اللي بيطلع عندهم ارتجاع معدي، كمان ممكن يسبب إسهال، ممكن يسبب مغص، لأنه إذا أكلت كمية كبيرة من الألياف مرة واحدة ممكن يسبب إسهال ومغص إذا أكل بكميات كبيرة. وأكيد لمرضى الكلى اللي بيكونوا على، أو أي مريض عنده رجيم معين، خاصة مرضى الكلى لأنه فيه بوتاسيوم، سو بدنا ننتبه ما بناكل بدون حساب، يعني دايما بناكل حاسبين قدي عم ناكل كمية 10 حبات وبنحسب قدي فيهم بوتاسيوم لمريض الكلى.
1: نعم.
2: ما أكيد ما حدا حياكل البزر، ولكن كتير مهم ينحكى أنه البزرة إذا انكسرت، خصوصا لما تكون الجنيركية بعدها صغيرة، ممكن البزرة تنكسر وبتتم يعني وتتاكل لبعض اللي بيحبوا، يعني هيدي مضرة أكيد. البزرة سو ما مطلوب تتاكل أبدا.
1: أيوة
0: ليه مضرة؟
2: هلأ لأنه فيها أرسنك، فيها منه مفيد هيدا كترته. سو هيدا مثل من البسمم يعني. سو إذا تاكل بكميات كبيرة، مش إذا أخذنا بذرة واحدة أكيد.
1: أيوة. وكمان بيأثر على أسنان.
2: بذرة مش للأكل.
1: ليش لما نتناوله كمان بتحس هيك كسدوا أسناننا؟
2: هي بسبب الحموضة اللي فيه أكيد.
1: نعم.
0: طيب كتير بنسأل،
2: بس هو هيدي الشغلة اللي كتير بتحب، اللي كتير بحبها الناس يعني، في ناس كتير بحبوا الحموضة اللي فيه.
0: صح. كتير بنسأل عن الجنيريك انه قدي بقلبه كالوريز، يعني اذا قلنا مثلا اذا بدنا نحكي 15 حبة جنيريك قدي فيها سعرات حرارية؟
2: مثل ما قلت هو المعدل تبع الحصة 15 حبة، يعني 150 جرام تقريبا او 100 جرام. هيدا المعدل فيه 50 كالوري، 50 سعرة حرارية، يعني منخفض جدا يعد.
0: نعم.
2: بالنسبة لغير أنواع من الفواكه، لأنه مثلا إذا بدنا نحكي حبة تفاحة وسط فيها 80 كالوري، حبة موزة فيها 90 ل 110 كالوري. سو إذا بدنا نقارن بالفواكه الثانية فهو منخفض بالسعرات الحرارية. الكربوهيدرات فيها 10 جرامات بس، وفيها كتير ألياف، 10 جرامات ألياف أو جرام على جرامين ألياف بالحصة عفوا الغذائية. البروتينات ما فيها تقريبا بروتين، الدهون تقريبا كمان ما فيها دهون، فأو 88% منها تقريبا مي.
0: طيب هل جنيريك
2: ريفرشينج فيه؟ نعم فيه فيتامينات، ما فيه كالوري، فيه فيتامين سي، فيه فيتامين أ، فيه بوتاسيوم، فيه مغنيسيوم، فيه كالسيوم، وكمان فيه كتير مضادات أكسدة ولهيدي الأشياء اللي بتحمي الخلايا من الضرر، عطول نحكي فيها أنتي كانسر وأنتي إيجينج. سو مفيد جدا.
0: نعم. ست سارة بدي أسألك سؤال، هو لأنه يعتبر بعده خوخ ناي، يعني إذا صح التعبير بعده ما استوى، هل ممكن أنه يعمل فساد بالمصارين أو بالمعدة؟
2: نعم أكيد، للأشخاص اللي معدتهم حساسة أو الكبار بالعمر أو الكتير صغار ممكن يسبب فساد بالمصارين أكيد. إذا بتاكل كمان برجع منقول الكمية مهمة، كلنا 3 حبات 4 حبات 10 حبات ما بيعمل شيء، بس اللي ببالغ بأكله خاصة اللي بيأكله بيخلطوا مع أشياء تانية. دائما لما بتكون الشغلة الشخص حساسة معته ما يخلط فواكه مع أكل، كذا نوع أكل مع بعض، سو أحسن إنه يبعد بين الوجبات، هيدا بيكون أنسب لإله. وأكيد الاعتدال مهم، يعني هو الأساس الاعتدال. لو كان شغلي أنا ما بتسوي لي مثل فاست فود، مثل الزيوت اللي منا منيحة، مثل إذا أنا أكلت منها كمية صغيرة غالبا مش حتعمل لي مشكلة كبيرة إذا أكلت الكمية صغيرة. وكمان الأشياء المفيدة، إذا أنا معدتي حساسة وأنا بعرف حالي بنزعج، فخلينا أكل كمية صغيرة وخلينا بعدها عن الوجبة مش تكون مع الأكل.
1: نعم.
2: سو في أكلات هلأ عم شوفها وصفات لمحبي الجنيريك مع لبنة مع جبنة، هلأ أنا بلاقيها مفيدة، ولكن الأحسن أنه تبعدها عن أنه نخلطها باللبنة وبالجبنة وبالبطيخ
1: نتناولها لحالها
2: وحامض.
1: نعم.
2: والأزبط لحالة.
1: نعم. معروف عنا أنه لما الوحدة بتكون عم تتوحم تاكل جنيريك، فهل بيفيد الحامل وحتى كمان مرضى السكري بيقدروا بيتناولوا الجنيريك إيه أو لا؟
2: هلأ الحامل بالتحديد كتير بتسألني عن الجنيريك لأنه كتير بيحبوا الحوامل.
1: صحيح.
2: إذا تاكل بكمية معتدلة مفيد، لأنه مثل ما قلنا بسبب الفيتامينات اللي بقلبه، الفيتامين سي والفيتامين آ والبوتاسيوم والكالسيوم، شوية البي فيتامينز. ولكن أكيد إذا بتاكل بكميات كبيرة، والحامل عادة جهاز الهضم حساس، سو إذا بتاكل بكميات كبيرة ممكن يعمل إزعاج بالمعدة، ممكن يعمل هيك تقلصات، تفكر حالها هي المغصيت، هي المغصيت ببطنها مش ما خصوا بالجنين هالأمر هيدا. يعني ما في تقلصات بالرحم ما بيعمل، وممكن يعمل إسهال وانتشاخ إذا بتاكل بكميات كبيرة ومع أشياء تانية، بتاكل مع أمور تانية.
1: أيوة، ورق عنب يعني
2: أشياء مثلا. يعني نحن منفكر إنه إذا بتاكل لأنه هو خضار أو فواكه، فمنفكر إذا بتاكل مع بروتين أو مع دهون بده الكمية أو الوقت اللي بده يقعد فيه بالمعدة بده يقعد وقت طويل.
1: نعم.
2: سو بده يكون بيعمل شوية مثل ما قال استاذ علي بيعمل شويه فساد.
1: ايوه
2: بديك بطول بالهضم بيفسد وبيجي المي على المعده او على المصران بكميه اكبر، فبتحس انت بالنفخه، بتحس بدك تفوتي على التواليت، بيعمل اسهال.
1: نعم
0: نعم. شكرا كثير، شكرا كثير.
1: كنت حابة اسال بعد سؤال.
0: شو خلص وقتنا يا ايمان؟
1: طب ب 30 ثانيه، شو الفرق بين الجينيريك وبين الخوخ لما يكون استوى؟ هل بيبقوا نفس الفوائد موجودين فيه لما بيتحول لخوخ؟
2: اكيد بيختلف شوي صغيره، في بصير في سكر اكثر، انت بتعرفي لانه بصير احلى.
1: نعم صح.
2: وبصير ملون اكثر، فمضادات الاكسده بتعلى فيه كثير، بتصير افيد بكثير كمضادات اكسده، بس ككالوريز بنصير نلتزم اكثر بالكميه، ما بعود فينا نعلي كثير عن ال 15 حبه مشان الكالوريز اذا حدا عم ينتبه على اكله. واكيد بضل الفيتامينات اللي فيه تقريبا نفس الشيء، الالياف تقريبا نفس الشيء، بس بصير اسهل بالهضم.
1: ايوه.
0: شكرا لك أستاذ سارة الرفاعي اختصاصية التغذية، معلومات مهمة جدا أعطيتينا إياها، وإن شاء الله لنا لقاءات تانية معك
2: إن شاء الله.
0: في أمان الله.

0: أهل اليوم. قبل ما أفوت بسؤال اليوم بدي أقول للمستمعين أنه فيكم تشوفونا هلأ على يوتيوب صوت وصورة من بعد ما تم تصليح
1: العطل التقني اللي كان طرأ على البث المباشر بالصوت والصورة.
0: أوكي، سفيكم تحضرونا هلأ على يوتيوب على قناة إذاعة نداء المعرفة. حفوت بسؤال اليوم سريعا لأنه الوقت سبحان الله خلص دغري.
1: أوكي.
0: عدد ثلاث شغلات بتخلي صباحكم حلو.
1: إيه حلو السؤال، شو هيدا؟
0: شو يا حسام؟
1: شو هيدا؟
0: جبار الخواطر. أنا ثلاث شغلات فر مرة.
1: حسام عم بيقوله لعلي أنت يا علي.
0: طيب بعتولنا أجوبتكم على 0166760202، خلينا نتناقش بهالموضوع. ثلاث شغلات بتخلي صباحكم حلو، شو هن؟
1: حلو
0: يا
1: حبيت.

0: وبلشت الأجوبة توصلنا. هادي صندق اللي بتقول صباح المعرفة جروب القلوب البيضاء والنسكافيه. يا عين.
1: أوه أوه. خبركن شيء.
0: شو؟
1: ولا بلي.
0: شو؟
1: وقفت النسكافيه.
0: عجاد؟
1: ايه؟
0: انا خطر لي قلت انا يمكن صايمه.
1: كيف ايمان ما معها نسكافيه لي وقفت لي اسبوع
0: ما شاء الله. حديت نفسي
1: اخذت القرار.
0: نعم.
1: ولحقوني فيه صراحه بتلاقي دغري هيك فرق.
0: انا كنت مثلك اشرب نسكافيه وكثير وقفته من زمان ووقفت
1: بس قلبت على القهوه.
0: قلبت على القهوه
1: انا بشرب قهوه يعني أفيد. بس انا
0: أفيد القهوة يعني ما بيتخلى يعني. هول المبيضات والقصص. طيب على فكرة فيك تبقى عم تشربي نسكافيه بس تحطي بدل اللي بيقولوا له كوفي ميت حليب اللوز مثلا أو حليب طبيعي يعني.
1: ممكن نعم.
0: طيب كمان من الأجوبة اللي وصلتنا لحظة شوي في جواب كتير هيك عجبني عبالي حبالي أقوله
1: يعني باسمة. عدد ثلاث شغلات بتخلي صباحك حلو.
0: باسمة عم تقول صلاة الفجر سماع القرآن والأوراد اليومية وفعلا فعلا فعلا فعلا
1: راحة نفسية.
0: طلعوا قال قوموا صلوا الفجر حاضر وقرأوا التحصين وعدوا هيك قرأت يعني عطوا وقتكم انكم تقرأوا التحصين والأوراد اليومية بعدين عملوا فنجان القهوة تبعكم وعدوا شربوا وشوفوا نهاركم كيف
1: رجعوا صلوا الضحى.
0: أكيد.
1: صلاة الضحى كتير مهمة حقيقة فلذلك هيك بتكونوا عم تبلشوا نهاركم صح. إذن راسلونا بعتولنا إجاباتكم أسماءكم وشاركونا بسؤال اليوم عدد ثلاث شغلات بتخلي صباحك حلو. أول مرة بشارك بهيدا البرنامج الأجوبة بتكون على هيدا الرقم. نعم وصلتوا على هيدا الرقم 0166-76-02 بعتولنا اسمكم وجوابكم عدد ثلاث شغلات بتخلي صباحك حلو. حسام شو اللي بيخلي صباحك حلو يا حسام؟ ثلاث شغلات
0: يعني. يا انت عم تقرا الاجوبه من عندك
1: عم تقرا اجابات المتابعين. انا بعرف لكن السكرين حده
0: يعني صراحه بتخجلونا لما تبعتوا هيك اجوبه بس احنا من باب انه نسرق قلوب بعضنا ونجبر خواطر بعضنا. شكرا فاطمة البركة ست فاطمة وشكرا أيضا الزميلة أماني الحسين عم بيقولوا إيمان وعلي ونداء المعرفة وصباح المعرفة
1: حبيباتي.
0: شكرا لكم يعني الواحد حلو مثلا يسمع الشخص اللي بوجهه كلمة حلوة
1: صحيح
0: ويعني
1: كلمة حلوة حلوة تشبر الخاطر سبحان الله. ست أماني الحسين بتعليقها على اليوتيوب
0: وفي لعب بعد لاحظت الأصوات اللي عم تطلع
1: مجرب حسام مجرب علي. بدي صبح كمان على كل اللي عم بيراسلونا على اليوتيوب فيكن تكتبوا إجاباتكم بالكومنت بوكس على البث المباشر الآن على اليوتيوب. ست أماني الحسين عم بتقول قرار حلو عم بسمع وأنا عم بشرب النسكافيه
0: حلو
1: حبيت القرار إيه؟ طبعا.
0: طيب عمر عم بيقول لما فوت عند أمي بتبتسم لي وتترضى علي لما أسمع صباح المعرفة
1: الله.
0: ولما حدا يدعي لي بالخير هولي ثلاث شغلات بحس هيك بيخلوا صباحه حلو.
1: هنا صقر أول مرة بتشاركنا عم بتقول اللي بيخلي صباحي حلو بس أسمع صوت الماما الصبح وشوف ابتسامة ولادي وطبعا قهوتي غرامي.
0: طيب كمان بدنا عم لحظة شوي ما في
1: اللي ما لحقنا نقرأ لهم رسائلهم القديمين يجاوب على السؤال منقرأ رسالتين مع بعض عرفتوا.
0: أوكي ليال حرب عم تصبح على زوجة خليل شماس وكمان ما عم بفهم شو الطلب يعني الصراحة بعتذر. أم أويس بتقول الفيقة بكير صلاة الصبح كتير حلو وأكيد التحصين.
1: أكيد
0: نعم.
1: كمان صباح الورد والفل والياسمين كل عام وانتم بخير تقبل الله طاعاتكم من السيد فوزي درباس تحياتنا لألك. ست منى برازي عم بتقول الرؤية الجميلة والتحصين وصباح حفيدتي حلو هيك في مع الولاد.
0: فاطمة الحمصي
1: ما شكلك حبة
0: لا انه لا حلوين الولاد
1: مهضومين صباحهم حلو.
0: نعم تحية خاصة عم تقول لفاطمة الحمصي للحاجة ريما كريدي يعني ماما ريما ولدت بنتها لريما
1: صحيح بدنا نقول لها ألف مبارك ألف مبارك
0: الحفيد الجديد طه الله يجعله من الصالحين. تحية لزوجي ولادي عم تقول فاطمة الحمصي وأخواتي وزوجاتهم ولادهم وجروبنا الغالي بدنا نبارك للزميلة ريما كريدي بالحفيد الجديد. كمان عم تجاوبنا على السؤال عم تقول صباح المدينة وصباح مكة وصباح المعرفة.
1: بدي صبح السيد إيهاب كبي كمان عم بيقول ذكر الله عند الاستيقاظ الوضوء والصلاة صلاة الصبح يعني أي نعم بارك الله فيكم. يا أمينة يا
0: هذه اللي ما عرفت يعني اللي من شوي قلت انه ما عم بفهم
1: يا امينه بشراكي بفتكر هيك
0: شو هيك بدنا اياها. اوكي
1: يلا هلا بنشوف
0: خلود عم تقول خلود الحسين أول شيء بدور الإذاعة والتحصين وبسمع صباح المعرفة، بسمع كلمة حلوة، بسمع صوت ماما وبصبح على ولادي، بتصبح بولادي.
1: صباحكم خير، تحية الاشتراك بالبرنامج الكريم، الاستماع لإذاعتكم الكريمة بزوغ الفجر وشروق الشمس لأداء الفرض والسنة. سيد هاني تحياتنا لك وشكرا على رسالتك.
0: وسيمة شاغوري بتقول صباحو إيمان وعلي، سمع أصواتكم فنجان القهوة مع الماما والبابا، الله يتقبل منكم صالح الأعمال. عن جد حسام عبالي أعرف جوابك، يعني شيل هلا الكومبليمونات اللي أعطيتنا إياها، شو هي ثلاث شغلات خلي صباحك حلو؟ وين مايكروفونك؟
1: ايه وين المايكروفون؟ هي عندي المايكروفون عندي.
0: خلاص خبي جوابك لنجيب لك الميكروفون.
1: ايه صح، لانه الاجابه طويله حنسمع نحن والناس ما حيسمعوا.
0: حط انشوده لنجيب لك الميكروفون.
1: صح.

0: كمان بعد مكفيين بقراءة رسائلكم الكون. بدي صبح الست مي شميطلي كمان عم بتوجه تحياتها للحجاج وعم تقول ترجو لهم حجا مبرورا, وخصوصا للست سمر القاضي زميلتنا وزوجها أيضا, وبالتأكيد لأهلي وعائلتي وزوجي زياد. عم بتقول بارك الله فيك ويسعد صباحك ست مي شميطلي.
1: تحية كبير للست مي شميطلي شميطلي. وأنا بدي أقول شغلة, نحنا ما منستقصد ما نقرأ رسالة حدا, لأنه نحنا ما عنا أي شيء شخصي مع المستمعين, منحبكم كلكم, بس سبحان الله أمرار على كثافة الرسائل والضغط اللي بصير على الواتساب عنا على التليفونات, بتطلعوا رسائل بينزلوا نزائل, فقد تسقط رسالة سهوا.
0: ما بدنا حدا يزعل,
1: ما بدنا حدا يزعل أبدا. نحنا طالعين بهالبرنامج وهدفنا أنه نسر قلوبكم وأنتوا تسروا لنا قلوبنا, وهذا هو واحد من هالأهداف. حسام عم بيدور الميكروفون المكان يدور معه. خبرنا يا حسام, شو ثلاث شغلات بتخلي صباحك حلو؟ يا حلو
2: صباحك يا حلو.
1: لا بس لا كثير,
0: لا في ريفرب قوي, شكلك حتمدح مش حتزيح.
1: نعم.
0: الله
1: عن جد حسام طلعنا بتفريده, بسم الله عليك صوتك حلو يعني.
2: عملوني انه

0: لما بتكسر حالك وما بتاخذ اول فنجان اكيد عمل لي بيبونج عمل لي بيبونج.
1: لا خلينا نحكي دغري, ما هو انتم عم تشربوا كنتوا نسكافيه لا تصحصحوا, هلا البيبونج ما بيصحصح.
0: لا ما بيصحصح,
1: فيكم تعملوا بدل القهوه البن يعني شراب البن.
0: هيدي هيدي المونتاليتي اللي بعقليتنا اللي مزروعه انه احنا ما بنصحصح لنشرب شيء طلعت غلط.
1: مزبوط.
0: يعني انا اكتشفت انه لو ما شربت نسكافيه بصحصح, هي اني ما اشربني شيء
1: 100% 100%.
0: فهي هيك
1: بس امرار الناس مش بس لكرمال تصحصح, هي قصه المزاج.
0: يشربوا شيء دافي
1: هيك المود الصبح.
2: صح انا كمان بقول هيك.
1: طيب
0: بتقول هيك, يلا تفضل ادلي بدلوك يا حسام.
1: اعطينا ثلاث شغلات تخلي صباحك حلو.
2: اول شيء التفاؤل.
0: سمعنا علي صوتك شوي,
1: قرب المايكروفون
3: هيك احسن.
0: نعم. طبعا
3: هلا سامعني.
1: نعم. نعم
3: الحمد لله.
1: اول شيء التفاؤل مزبوط.
2: اوكي, لكن اول شيء بتفيق انت لو شو ما كان النفسيه بدك تفيق متفائل, تحمد رب العالمين, تذكر الاذكار, وتحط براسك ثلاث اهداف بدك تعملهم اليوم, ودائما تتذكر 10 نعم عندك هون.
1: ما شاء الله
0: حلو.
2: بس لتعمل هيك كل يوم تتذكر النعم اللي عندك هون, فبصير يومك احسن.
1: طب اعطيني مثال عن الاهداف اللي بتحطها على الليسته الصبح, ثلاث اهداف مثلا.
2: هلا بالنسبه لي انا حتى ببلش بهدف كتير صغير اللي هو انه تقوم تروح على الشغل.
0: هذا
2: هدف انت رح تتحققه, وترتب تختك, تظبط ثيابك, تحضر ثيابك, يعني ما تكبر الهدف شوي شوي, بتقول له بيبي ستابس لحتى توصل للأشياء اللي بدك اياها.
1: شكرا لك الزميل حسام.
2: مع هذه الاستضافة ان شاء الله بيكون لي طلعت
1: بإذن الله. ما شاء الله لانه عنده موهبة.
0: ايه نعم. خلاص منشجعك يا حسام.
2: يعني هيك حسب
0: عرفتي. اوكي بعدنا على الهوى ما هيك منكفي رسائل.
1: طيب كفي رسائل.
0: حلو الأنشودة. إيه بكفي رسائل. أوكي سيد فراس يسعد صباحك, أهلا وسهلا فيك. كمان ست نادرة دباغ أم محمد, بس فتح عيوني بفتح نداء المعرفة والسمع لإلكن, وشوفت حفيدي بس تجيبه أم الصباح لأنها بتشتغل وبتفقد الزريعة اللي عندي, وأكيد هيدا كله بعد صلاة الفجر والتحصين. حلو الروتين اللي عندك ست أم محمد, أنا حبيت وبفتكر إيه بيعطي هيك بهجة وفرحة.
1: الروتين كمان على سيرة الروتين كمان في رسالة عم بقولوا فيها
0: عاملين سكرين شوت, مهضم للمتابعين عاملين سكرين شوت عم يحكوا مع بعضهم. شو هو الجواب على سؤال إيمان وعلي, ثلاث شغلات بتخلي صباحك حلو, فعم يحكوا بعضهم أنه شو بتجيبوا, كاتبين لهم الجواب إيمان علي وحسام.
1: نعم.
0: خجلتونا.
1: روتين الصباح اليومي أنا في عادة كتير بكير, أول ما فتح عيوني بذكر الله, وكمان بتوضى وبصلي الفجر وبتحصن مباشرة. واليوم اللي ما بعمل هيك بحس الموضوع ملخبط عندي كتير بنزعج.
0: نعم نعم. تحياتنا لمحمد عبد الغفور هو اللي كنت عم بقرا رسالته. تقبل الله طاعاتكم, تحياتي لكم إيمان وعلي ولخي نزار. أنا دايما بسأل نزار عن سؤال اليوم لأعرف أجوبته, اليوم هيك كان جوابه. بارك الله فيكم.
1: فادية
0: ست فادية الشهال
1: على فكرة, والدكتور نزار بكرة ضيفنا بالفقرة الصحية بنحكي عن الفريز بالقدمين. طيب شروق الشمس وكمان الصلاة بزوغ الفجر, الاستماع للإذاعة هو من القصص اللي بتخلي صباحنا حلو هاني.
0: سيد أحمد علوي من ألمانيا كمان عم بيقول الروتين الصباح اليومي في عادة كتير بكير, أول ما فتح عيوني أذكر الله, ثم الوضوء والصلاة والتحصين مباشرة, واليوم اللي بيتلخبط هالترتيب بنزعج.
1: نعم.
0: أي مزبوط, عادة لما بتغير واحد روتينه اليومي بينزعج.
1: نعم.

0: هادي عم تقول على سيرة النسكافيه في ناس بيعكروا لي مزاجي، اما النسكافيه بتعدل المزاج. هيدي الصراحه يا ايمان، فما بفكر اتخلى عن النسكافيه.
1: يعني
0: نحن
1: انا بنصحك، انا قدرت اتخطى، انتوا تخطوا كمان.
0: نحن بننصحك انه تحاولي قد ما فيك تصبري على الاخرين. صح. اذا حدا بيعكر لك مزاجك يعني سيري مثلا، حاولي انك انت تتقربي منه اكثر، تصلحي الامور، او اذا بدك بيعدي يعني، بس انه ما يكون في هالعداوه وهال.
1: نعم. وما بنكسر بخاطر بعض وبنجبر بخاطر بعض. طب انا ما سالتوني، انا ناطره جاوب.
0: بتجاوبي بعد الفاصل؟
1: بعد الفاصل.
0: اوكي، ما بقى في عنا وقت تجاوب ايمان؟ ما في،
1: بطل بدي اجاوب
0: بعد الفاصل. حتسمعوا جواب

0: إيمان وعنا اتصال من مع الشيخ محمد التنا. هن بطريقهم لحملة الديوان هلأ رايحين على المدينة المنورة، فحناخد اتصال لنشوف الأجواء معهم بالباص.
1: مع إيمان وعلي.
2: نداء المعرفة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الاثنين الأول من حزيران 2026 الموافق للخامس عشر من شهر ذو الحجة 1447 هجرية.

0: نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت التطور الأخطر عشية الجولة الخامسة من المفاوضات: التمدد الإسرائيلي يسقط القلعة الاستراتيجية ويتعمق شمالا.
1: من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار: عودة ملف لبنان إلى صلب المحادثات الأمريكية الإيرانية، السلطة العاجزة مزيد من الخضوع، تأخير مذكرة التفاهم، ترامب يريد انتصارا.
0: وإلى جريدة الديار، وقد عنونت: إسرائيل تحتل الشييف والتصعيد يتمدد، المسار التفاوضي يترنح ولبنان الرسمي محرج، ترامب قريبون من اتفاق جيد مع إيران.

ونتابع مع عناوين صحيفة البناء. بعد قصف سور ونبطية واحتلال قلعة الشقيف، نتنياهو يهدد باستهداف بيروت. واشنطن تؤيد تل أبيب رغم الخيار التفاوضي اللبناني، وباريس تدعو مجلس الأمن. المقاومة تستهدف حيفا، وإيران والمحور يلوحان بدخول الحرب إذا استمر التصعيد.

0: وإلى جريدة اللواء، وقد عنون دعم سعودي لوقف النار بقرار من مجلس الأمن، وبري يضمن الحزب ويرفض إسقاط الحكومة، قصف الضاحية ينتظر حصول نتنياهو على موافقة ترامب، ومحاور القتال مشتعلة في كل الجنوب وصولا إلى المستوطنات، مفاوضات واشنطن طهران رهان على الوقت لتحسين المكاسب، اعتداءات إسرائيلية على غزة وشهداء في الضفة، اتصال بين الشرع وترامب لرفع باقي العقوبات.
1: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الشرق: حزب الله يضحي بالوطن من أجل نظام ولاية الفقية، ترامب مرتاح وسلام، المفاوضات هي الخيار الأقل كلفة.
0: وإلى جريدة الجمهورية، ومن أبرز ما عنونت: ماكرون لا مبرر للتصعيد الكبير، إسرائيل تسيطر على قلعة الشقيف مجسدة احتلالها.
1: ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط: واشنطن وطهران تشددان شروط الاتفاق بالضمانات، أمريكا تنصح لبنان بالاستمرار في المفاوضات، باراك مبعوثا رئاسيا لسوريا والعراق.

0: البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: جايب لهيبة كل ساعة.

0: رجعنا لكم بصباح المعرفة، وبتل ما وعدناكم قبل الفاصل رح يكون معنا الشيخ محمد الدنا مباشرة من الأراضي المقدسة، اتصال مباشر معه هن وبطريقهم هلأ إلى المدينة المنورة.
1: صحيح.
0: عبالي كتير اسأل الشيخ محمد كيف بتكون المشاعر والأحاسيس هن ورايحين يزوروا الحبيب.
1: نعم.
0: وقديش هن كانوا ناطرين هذه الزيارة، وأسئلة كتيرة حنسألها للشيخ محمد، نطمن منه أكيد على صحة الحجاج، وبفتكر صار جاهز معنا. السلام عليكم شيخ محمد.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بداية استغفر لنا كلنا
1: وللمتابعين اللي عم يسمعونا.
2: الله يغفر لي ولكم علي وإيمان ولأهلكم ولكل متابعينا من المسلمين المؤمنين الذين حجوا أو يتمنون أن يحجوا.
0: بارك الله بكم. شيخ محمد خبرنا أول شيء هلأ تحركاتكم، وين أنتوا؟ أي ساعة هتروحوا إلى المدينة المنورة؟ أي ساعة من المتوقع أن توصلوا؟ وأكيد طمنا عن صحة الحجاج.
2: نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نحن بفضل الله أنهينا المناسك في مكة، وانطلقنا اليوم إلى المدينة المنورة. انطلقنا صباح اليوم، والآن نحن بمحطة القطار متوجهين إلى المدينة المنورة. القطار بعد تقريبا 40 دقيقة إن شاء الله، فالحجاج مجتمعين ومنتظرين على بوابة القطار لما تفتح حتى ننطلق إن شاء الله إلى المدينة. متوقع وصولنا بحدود الساعة 11 ونص 12 إلى 3 يعني تقريبا في هالحدود، وإن شاء الله بعد ذلك ننطلق إلى الفنادق. وقبل الصعود إلى الفنادق عند زيارة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة عند الوصول إلى المدينة، فور وصولنا إلى المدينة بدنا نزور النبي عليه الصلاة والسلام.
1: يعني. يا حبيبي يا رسول الله. شيخ محمد بدنا نسألك، نحن أكيد كنا متابعينكم خلال يوم عرفة بتغطية مباشرة طيلة هيدا اليوم المبارك، من بعدها بمكة المكرمة أكيد عملتوا الكثير من الزيارات، ياريت تخبرنا عن تفاصيل الزيارات اللي قمتوا فيها بمكة المكرمة.
2: نعم، نحن بنهاية يوم عرفة منكون أدينا الجزء الكبير من مناسك الحج. بنفس اليوم منطوف طواف الفرض اللي هو طواف الإفاضة، ونسعى السعي الفرض ولله الحمد خلصناهم بنفس اليوم، وحلقنا وقصر من قصر، وهيك بنكون خلصنا أركان الحج. كلنا بنكون خلصنا أركان الحج أول يوم، ثم بيبقى علينا بعض الواجبات مثل رمي جمرة العقبة ورمي الجمار الثلاث اللي أخرناهم ليوم السبت لتالت أيام التشريق.
1: نعم.
2: فرجمنا جمرة العقبة صباحة السبت، ورجمنا عن اليوم الأول اللي هو يوم الخميس، ورجمنا عن اليوم الثاني اللي هو يوم الجمعة، وانتظرنا إلى وقت الزوال من يوم السبت فرجمنا عن اليوم الثالث، وهيك منكون أدينا مناسك الحج. وبقي عندنا طواف الوداع اللي أديناه بعد منتصف الليل من هيدي الليلة هلأ، بعد منتصف الليل توجهنا إلى مكة إلى الكعبة وطفنا طواف الوداع، ثم جهزنا أنفسنا وانطلقنا إلى المدينة المنورة. وكان عندنا أيضا زيارات، زرنا قبر السيدة ميمونة بنت الحارث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وزرنا موضع صلح الحديبية الذي تم بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، وحصل عنده يعني أمور عظيمة، ومن بعده أمور أيضا كانت قد غيرت المسار الذي حصل للدعوة الإسلامية وتغيير لواقع المسلمين من بعدها. أيضا زرنا بعض الأماكن التي يعني يحب زيارتها المسلمون مثل موضع ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وزرنا قبر سيدنا عبد الله بن عمر في مكة المكرمة، والأنس عنده شيء عجيب يعني.
1: يا سلام.
2: رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هيدا غير الزيارة الأكيدة كل مرة بدها تكون لغار حراء، وطلعوا أحبابنا إلى غار حراء، أكيد مش الكل على حسب صحة الحاج.
1: نعم.
2: حسب الاستطاعة. نعم. فالبعض طلع إلى جبل النور غار حراء، والبعض نزل مع الحجاج الباقيين إلى المسجد الحرام، تعبد وصلى وسجد وركع وبكى ودعا إلى آخره، وغيرهم أيضا. كمان عندنا زيارات أخرى، زرنا جبل ثور وهو الموضع الذي توجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة المنورة، وعكف إليه 3 أيام هو وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. يعني في كل بقعة وناحية بتشوفي مشهد بذكرك بالنبي صلى الله عليه وسلم. مسجد الشجرة حتى كنا نحن بالفندق اللي نحن نازلين فيه بمقابلنا مباشرة، يعني بنقطع الشارع بس مسجد الإجابة.
1: ما شاء الله.
2: مسجد الإجابة، هذا غير مسجد الإجابة اللي هو بالمدينة المنورة حيث دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب3 دعوات فتحقق منها 2، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أن الدعوة الأخيرة التي دعا بها عليه الصلاة والسلام كان قد شاء الله سبحانه وتعالى أن يحصل خلافها، فلم تتحقق له هذه الدعوة. ومسجد الإجابة في مكة هو أيضا مسجد دعا فيه رسول الله بدعاء، لكن لم يثبت ما هو هذا الدعاء، وتحقق له من العنوان، يعني الذي هو المسجد من اسم المسجد يعرف أنه دعا رسول الله بشيء واستجيب له هناك، ولكن المسجد بني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي مواضع كثيرة في مكة وفي المدينة بكل ناحية بكل زاوية في شيء بيكون له علاقة بالصحابة بآل البيت، هنا سجد النبي، هنا مر رسول الله، هنا فعل رسول الله. نسأل الله أن يرزقنا من بركات مكة والمدينة.
1: اللهم آمين.
0: شيخ محمد، بدي أسألك، اللي رايح لأول مرة إلى المدينة كيف بتحضروه للزيارة؟ شو بتقولوا له يعمل؟ شو بتقولوا له؟
2: جزء كبير من الحجاج معنا يأتي إلى هذه البلاد لأول مرة.
0: نعم.
1: ما شاء الله.
2: وكثير منهم بطبيعة الحال مسنين، منهم صغار بالعمر، باعتبار أنه غالبية الحجاج بيكونوا بهذه الفئة العمرية، فجاي بشوق كبير كبير كبير لمكة وللمدينة. ومثل كيف المتفاجئ، مثل المبهور الذي ينظر إلى أشياء بهرته لأول مرة، ونحن عم نقول له أنت هيك حيصير معك. ولما بدنا نروح على المدينة المنورة، أكيد قبل رحلتنا إلى المدينة منذكرهم بعظيم فضل المدينة وبركات المدينة، وبأنك أنت الآن ستدخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه وتصلي في روضته، وسيسمعك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من سلم عليه عند قبره يسمعه رسول الله ويرد عليه. يعني هلأ بقول لك، صحيح فراق مكة صعب وفراقها فيه حزن، امبارح بطواف الوداع كثير من الحجاج عم يبكوا انهم فارقين الكعبة، كما ذكر بعض العلماء ان الذي يفارق مكة عندما يخرج من المسجد يعطي ظهره، هو ظهره لمكة للكعبة، لكنه يبقى يتلفت كل كم خطوة بيتلفت لورا ليشوفها كالمتحزن على فراقها. وهذا اللي فعلا اللي صار مع الناس، عم يتحزنوا على فراق الكعبة، وفراقة صعب جدا. كنا عم نصلي هيك ونشوفها قدامنا، هلأ بدنا نرجع إلى بلاد بعيدة، الله يردنا إليها وإلى المدينة سالمين مرات ومرات. لكن اللي بيعزينا أنه رايحين عند الحبيب صلى الله عليه وسلم، عند النبي محمد، وهنيك الأنس، هنيك محمد صلى الله عليه وسلم.
0: شيخ محمد، قديه بتعطلوا هم الوداع قبل ما توصلوا إلى المدينة؟ بتعطلوا هم وداع المدينة؟
2: وداع المدينة، القصة أنه الإنسان لا يعلم ما سيحصل معه في المستقبل، هل سيرجع إلى المدينة أم لا؟ هل هي آخر زيارة له إلى المدينة أم لا؟ هل سيكتب له أن يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أم لا؟ فلذلك لما يفارق بفارق بحزن، بفارق بأسى، لأنه متعلق القلب برسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن منحب الرسول كتير، هذا سبب بكانا وحزننا، ومع فرحتنا برؤية الأهل والعيلة والأولاد والأسرة، ولكن فراق النبي صعب جدا. فراق المدينة، مدينة فيها السكينة فعلا، يعني بيحكوا الحجاج اللي راحوا بيقولوا أنه بتحس بمكة بهيبة، بتحس بالمدينة بالسكينة والطمأنينة، كأنك ببيتك، كأنك رجعت إلى موضع أمانك، هذه المدينة.
1: أي والله. شيخ محمد، لأمتى باقيين بالمدينة؟ أمتى بترجعوا وبتتسهلوا وبتجوا على أرض الوطن لبنان؟
2: إن شاء الله للخميس. يعني من اليوم للخميس إن شاء الله، من اليوم نحن حنبلش زيارات.
1: نعم.
2: ما حنضيع وقت، حنزور النبي صلى الله عليه وسلم شي نوصل، مع أنه تعبانين جايين من مكة.
1: نعم.
2: وجزء كبير من الحجاج ما نام بالليل، واللي نام كم ساعة، لأنه رجعنا تقريبا 3 بالليل من طواف الوداع، وانطلقنا 6 الصبح إلى المدينة بمحطة القطار. لكن من أول يوم نحن ما تاركين لزيارات، عندنا زيارة سيدنا حمزة، زيارة جبل الرومات، وعندنا ليلا هذا حيكون إن شاء الله. وحيكون عندنا أيضا يعني مثل سهرة عن جبل الرومات أيضا، حنجتمع هناك بأحد، ثم بعد ذلك نعود إلى الفندق
1: إن شاء الله.
2: لكن من أول يوم الزيارات.
1: الله يسهل أمركم.
0: نحن بنتمنى لكم توصلوا بخير إلى المدينة، وكمان تسلم لنا على الرسول عليه الصلاة والسلام. كمان الزميل حسام بيطلب منك أنك تسلم له على الرسول.
2: إن شاء الله بيوصل، وأنتم ما تنسونا من دعواتكم بأنه نوصل بسلام، وأنه نرجع بسلام.
1: آمين.
2: وأنه تقبل زيارتنا ويقبل حجنا وعمرتنا.
1: آمين. في سلام من المتابعين لألك شيخ محمد. بكرة ما في عنده حلقة مباشرة، حيكون إعادة، حلقة إعادة إن شاء الله. منشوفك الثلاثاء المقبل ببرنامج الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا.
0: آمين.
1: في أمان الله. مع السلامة.

0: بختام برنامجنا بس بدي اقرا رساله من هات لنشوف فاديه لحظه عم بيقولوا لنا لو نقرا الفاتحه عن روح فاديه حسن ابو النصر بارك الله فيكم. هنا صقر لو سمحتوا اللي عم يسمع صوتنا يقرا الفاتحه لها ولاموات المسلمين. بدك تذكرنا باوقات الصلوات يا علي.
1: نعم اوقات الصلاه اليوم بتوقيت بيروت بيدخل وقت الظهر باذن الله الساعه 12:41 دقيقه، العصر 4:26 دقيقه، المغرب 7:50 والعشاء 9:24 دقيقه. وبدي صبح الحاج يوسف عاشور اللي دق لي انا عم بحكي كما تحيه للحاجة سهام زوجته.
0: تمام بدي اقول لهم انه نحن تقريبا موسم الحج شارف على نهايته. نعم. بدي اقول لكم تنطرونا بالموسم القادم اللي هو بعد كم يوم، يعني موسم رأس السنة الهجرية، الهجرة المباركة ومن بعد عاشوراء بإذن الله. فابقوا دايما برفقة إذاعة نداء المعرفة
1: وبنلتقي فيكم بإذن الله بكرة 7:15 الصبح بتوقيت بيروت. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
1: تمام.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73، فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
4: باور جروب، دايما حدك.
7: تفسير جزء الأحقاف، تفسير معتمد مفصل لهذا الجزء القرآني الكريم، والذي يتضمن بالإضافة إلى سورة الأحقاف تفسير سور محمد، الفتح، الحجرات، وقاف. تفسير جزء الأحقاف، واحة علمية نافعة جامعة، بصوت الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. أيها الأحبة، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. وهذا فيه دليل على فضل العلم عند الله، وهذه الركعات يعني بها الرسول النوافل. لذلك نشتغل بتفسير القرآن العظيم على مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا تفسير سورة قاف، وهذه الحلقة 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأزلفت الجنة للمتقين. قربت من موقف السعداء إذا فرغوا من الحساب بحيث يرونها، نسأل الله أن يجعلنا منهم. غير بعيد، أي مكانا غير بعيد، فينظرون إليها وينسرون بحشرهم إليها، ويقال لهم: هذا ما توعدون، أي هذا الذي كنتم توعدون به أيها المتقون. لكل أواب، رجاع إلى الله بالطاعات. حفيظ، أي حافظ لحدوده. من خشي الرحمن بالغيب، الخشية انزعاج القلب عند ذكر الخطيئة، وقرن بالخشية اسمه الدال على سعة رحمته للثناء البليغ على الخاشي، وهي خشيته مع علمه أنه الواسع الرحمة، كما أثنى عليه بأنه خاش مع أن المخشي غائب، حيث خشي عقابه وهو، أي عقابه، غائب. وجاء بقلب منيب، راجع إلى الله مقبل على طاعته، وقيل بسريرة مرضية وعقيدة صحيحة. ثم قال الله تعالى: ادخلوها بسلام، أي ادخلوا الجنة سالمين من زوال النعم وحلول النقم. ذلك يوم الخلود، أي يوم تقدير الخلود. لهم ما يشاءون فيها، في الجنة. ولدينا مزيد، على ما يشتهون مما لم يخطر ببالهم. والجمهور على أنه رؤية الله تعالى بلا كيف، فإن أعظم نعمة تحصل للمؤمن وهو في الجنة أنه يرى الله تبارك وتعالى الذي ليس كمثله شيء، ولا يرى الله بمقابلة كما يرى المخلوق في جهة أمام أو يمين أو يسار أو فوق أو تحت أو خلف، لا، يرى الله الذي لا مكان له ولا جهة وليس كمثله شيء، ولا يشك في أن الذي يراه هو الله، لأن الله لا يشبه شيئا من خلقه. ويحصل للمؤمن بذلك سرور عظيم لا يوصف، وهو أعلى نعيم يحصل عليه المؤمن في الجنة. ثم قال الله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم، قبل قومك، من قرن من القرون الذين كذبوا رسلهم، هم أشد منهم، أي من قومك، بطشا، قوة وسطوة. فنقبوا في البلاد، التنقيب التنقير عن الأمر والبحث والطلب، أي فنقب أهل مكة وطافوا في أسفارهم ومسايرهم في بلاد القرون، فهل رأوا لهم محيصا حتى يؤملوا مثله لأنفسهم؟ هل من محيص، مهرب من الله أو من الموت؟ إن في ذلك، أي المذكور في هذه السورة من البعث وأحوال يوم القيامة وإهلاك القرون، لذكرى، تذكيرا وعظة لمن كان له قلب واعٍ، لأن من لا يعي قلبه فكأنه لا قلب له، أو ألقى السمع، أصغى إلى المواعظ وهو شهيد، حاضر بفطنته، لأن من لا يحضر ذهنه فكأنه غائب. ثم قال الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، أي من إعياء، أي من تعب، لأن الله يستحيل عليه التعب، يستحيل عليه التغير. نزلت في اليهود تكذيبا لقولهم: خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة، واستراح يوم السبت واستلقى على العرش. وقالوا إن الذي وقع في التشبيه في هذه الأمة إنما وقع من اليهود، ومنهم أخذ. ثم تبعتهم المشبهة المجسمة نفات التوسل الذين يقولون إن الله قاعد على العرش. فالقعود أيها الأحبة والجلوس والاستقرار والكون في جهة، كل هذا من صفات الأجرام. القاعد الجالس له ركبة تنثني وألية يقعد عليها، وله نصفان، نصف أسفل ونصف أعلى، إذن هو مركب، والمركب يحتاج لمن ركبه، والحجم يحتاج لمن جعله في الكمية التي هو عليها بدل غيرها مما يجوز عليه عقلا، أي فوقها أو دونها. وهذا احتياج، والاحتياج افتقار، والافتقار من صفات المخلوقين، ولا يجوز على الخالق سبحانه وتعالى. من هنا قال كل علماء أهل السنة والجماعة إن الله لا يوصف بأي صفة من أوصاف المخلوقين. قال الإمام الطحاوي السلفي في عقيدته المشهورة: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر، أي بصفة من صفات البشر، فقد كفر، يعني لا يكون من المسلمين. كمن وصف الله بالصورة أو الهيئة أو الشكل أو النزول والصعود الحقيقيين أو بالمكان أو بالجهة، هذا كله من صفات المخلوقين، من وصف الله به لا يكون من المسلمين. ثم قال الله تعالى: فاصبر على ما يقولون، على ما يقول اليهود ويأتون به من الكفر والتشبيه، أو على ما يقول المشركون في أمر البعث، فإن من قدر على خلق العالم قدر على بعثهم والانتقام منهم. وسبح بحمد ربك، حامدا ربك، والتسبيح محمول على ظاهره أو على الصلاة، فالصلاة قبل طلوع الشمس الفجر، وقبل الغروب الظهر والعصر، ومن الليل فسبحه العشاءان، المغرب والعشاء، أو التهجد، وأدبار السجود. التسبيح في آثار الصلوات، والسجود والركوع يعبر بهما عن الصلاة. وقيل النوافل بعد المكتوبات، أو الوتر بعد العشاء. واستمع لما أخبرك به من حال يوم القيامة، وفي ذلك تهويل وتعظيم لشأن المخبر به. يوم ينادي المناد، يوم ينادي المنادي يخرجون من القبور، والمنادي إسرافيل ينفخ في الصور، وينادي: أيتها العظام البالية، والأوصال المتقطعة، واللحوم المتمزقة، والشعور المتفرقة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. وقيل إسرافيل ينفخ وجبريل ينادي بالحشر. من مكان قريب، كأنه تحت أقدامهم، يسمع البعيد كما يسمع القريب. يوم يسمعون الصيحة، الصيحة النفخة الثانية بالحق، المراد به البعث والحشر للجزاء. ذلك يوم الخروج، أي من القبور. نسأل الله أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يتوفانا وهو راض عنا. ثم قال الله تعالى عن نفسه: إنا نحن نحيي الخلق ونميت، أي نميتهم في الدنيا، وإلينا المصير، أي مصيرهم. يوم تشقق الأرض عنهم، أي تتصدع الأرض فتخرج الموتى من صدوعها سراعا مسرعين. ذلك حشر علينا يسير، هين. ولا يتيسر مثل ذلك الأمر العظيم إلا على القادر الذي لا يشغله شأن عن شأن. نحن أعلم بما يقولون فيك وفينا، وهو تهديد لهم وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أنت عليهم بجبار، كقوله في سورة الغاشية: لست عليهم بمسيطر، أي ما أنت بمسلط عليهم، إنما أنت داع وباعث، فإن الذي يتصرف بالقلوب هو الله. الرسول عليه الدعوة، الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أما تقلب القلب فهذا بيد الله وحده. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، لأنه لا ينفع إلا فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل حشرنا تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرحمنا ويغفر لنا ويسامحنا ولا يعذبنا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا، وارزقنا حفظه والعمل بهديه يا أرحم الراحمين، واجعله حجة لنا يوم القيامة يا أكرم الأكرمين.
1: تفسير جزء الأحقاف، تفسير معتمد مفصل لهذا الجزء القرآني الكريم، والذي يتضمن بالإضافة إلى سورة الأحقاف تفسير سور محمد، الفتح، الحجرات، وقاف. تفسير جزء الأحقاف، واحة علمية نافعة جامعة، بصوت الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

0: شو عم تحكي؟
1: مثل ما عم قلك هيك قال لي.
2: لا بس أنا يلي بعرفه غيرك.
3: عن جد الموضوع اختلف إذا هيك ما صاروا.
4: لا لا يا أبو الهمام ما حبيت منك هيدي.
0: يا أحبابنا إنه يلي عنده انتقاد وبده يصلح خلل ويقدم نصيحة بيكتبها على ورقة وبيبعتها أو بيحكي مع صاحب العلاقة مباشرة، ما بتنحكى لفلان وعلان من يلي ما بيحلوا وبيربطوا.

0: طو وما بتنحل بسهرات الأراجيل وشفة القهوة مثل سهرة نايدة. هاي بلاها القلائي اللي ظهروا من هالبواب.
1: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
2: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
3: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961-3-313-922.

0: إنها إذاعة نداء المعرفة.
1: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء.

عليكم. يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان وسط تصعيد ميداني متسارع، فقد شنت مسيرات إسرائيلية اليوم سلسلة غارات في قضاء النبطية استهدفت محيط مستشفى الشيخ راغب حرب في بلدة تول ومنطقة النبطية الفوق، إضافة إلى سيارة في بلدة بريئع، ولم تتضح بعد حصيلة الاستهدافات أو حجم الأضرار الناجمة عنها. وصباحا وجه جيش العدو إنذارا عاجلا إلى سكان بلدات وقرى العقبي الزراري المروانية النجارية العدوسية وخربة بصل، كما وجه جيش العدو إنذارا عاجلا إلى سكان بلدتي مليخ وكفرحونة. في المقابل أعلنت المقاومة في لبنان تنفيذ 21 عملية عسكرية خلال الساعات 24 الماضية، شملت استهدافات دبابات ميركافا وآليات تابعة لجيش الاحتلال، إلى جانب قصف تجمعات للجنود في البياضة والقوزح ودبين ومواقع أخرى في جنوب لبنان. كما نفذت المقاومة سلسلة هجمات بطائرات مسيرة انقضاضية استهدفت قوات وآليات إسرائيلية ومهابط مروحيات ومواقع عسكرية، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في عدد من الأهداف. في موازاة التطورات العسكرية، ينطلق غدا في واشنطن المسار السياسي للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بعد جولة أمنية وعسكرية استضافها البنتاغون. دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاقه النووي مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لن تملك سلاحا نوويا، وأضاف عبر منصته تروس سوشيال أن الاتفاق مع إيران يناقش بتفاصيل دقيقة وباستفاضة جوانب شتى أخرى تتعلق بالملف النووي، مشددا على أن معظم الاتفاقية تتمحور حول الملف النووي. وجهت مصر دعوة عاجلة إلى الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس لحضور اجتماع طارئ يعقد في القاهرة الأربعاء المقبل، وذلك في إطار جهود مكثفة لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نقلا عن مسؤولين محليين بأن طائرة مسيرة استهدفت محطة زاباروجيا النووية الخاضعة لسيطرة روسيا في جنوب أوكرانيا. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: 91.1 91.3 91.5 نداء المعرفة موجتنا أحلى موجة أحلى موجة نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11 بإدارة إدريس محمد.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
4: رجعنا مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق الكبي ضمن برنامج طريق الهداية.
5: الحمد لله مكون الأكوان، العالم بما يحصل في كل مكان، المنزه عن الهيئة والشكل والصورة والحركة والألوان، المنزه عن الكيفية والأينية والجسمية، فليس له مكان. أحمده سبحانه وأتوب إليه وأستغفره وأفوض أمري إلى الله، فلا ملجأ من الله إلا إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا هيئة ولا حجم ولا صورة له. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور العيون وضيائها صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الساعة آتية لا ريب ولا شك فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وروى الحاكم من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ قوله تعالى: إذا الشمس كورت. وها أنا أقرأ عليكم بعضا من آياتها. بسم الله الرحمن الرحيم: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت. إذا الشمس أظلمت، والنجوم تناثرت وسقطت على الأرض، والجبال ذهب بها عن وجه الأرض، فصارت هباء منبثا، والعشار أي النوق الحوامل تركت بلا راع بلا حالب لما دهاهم من الأمور، والوحوش جمعت بعد البعث، يقتص من بعض لبعض ثم تصير ترابا، والبحار أوقدت فاشتعلت نارا، وزوجت أنفس المؤمنين بالحور العين. وإذا الموءودة سئلت: بأي ذنب قتلت؟ جوابها: أن تقول بلا ذنب. وإذا الصحف نشرت، أي صحف الأعمال تنشر يوم القيامة ليقرأ كل إنسان كتابه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه، ويمد له في جسمه 60 ذراعا، ويبيض وجهه، ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ. قال: فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون: اللهم بارك لنا في هذا، حتى يأتيهم فيقول: أبشروا، فإن لكل رجل منكم مثل هذا. وأما الكافر فيعطى كتابه بشماله مسودا وجهه، ويزاد في جسمه 60 ذراعا، ويلبس تاجا من نار، فيراه أصحابه فيقولون: اللهم اخزه، فيقول: أبعدكم الله، فإن لكل واحد منكم مثل هذا. يقول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأوا كتابيه. فإعطاء الكتاب باليمين إخوة الإيمان دليل على النجاة، والمؤمن لما بلغ الغاية في السرور وعلم أنه من الناجين بإعطاء كتابه بيمينه يحب أن يظهر ذلك لغيره حتى يفرحوا له. اللهم اجعلنا من الناجين الفرحين في ذلك اليوم العظيم يا رب العالمين. فالذي أعطي كتابه بيمينه هو في عيشة راضية مرضية، وذلك بأنه لقي الثواب وأمن من العقاب. يقول تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. أما من أعطي كتاب أعماله بشماله فإنه لما يرى من سوء عاقبته التي كشف عنها الغطاء يتمنى أنه لم يؤت كتابه، لما يرى فيه من قبائح أعماله، لما يرى فيه من قبائح أفعاله ويتمنى الموت، ولم يكن شيء عنده أكره منه إليه في الدنيا، لأنه رأى تلك الحالة أشنع وأمر مما ذاقه من الموت. يا ليتها كانت القاضية. قال البخاري: القاضية أي الموتة الأولى التي متها لم أحيا بعدها. ويقول نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، يقول الله تبارك وتعالى: لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا، وأنت في صلب آدم أن لا تشرك فأبيت إلا الشرك. وماله الذي كان في الدنيا يملكه لا يدفع عنه من عذاب الله شيئا، وزال عنه سلطانه ملكه وقوته. ويقول الله تعالى لخزنة جهنم: خذوه واجمعوا يديه إلى عنقه مقيدا بالأغلال. هذا معنى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، أي أدخلوه واغمروه في نار جهنم، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، سلسلة حلق منظمة كل حلقة منها في حلقة، سلسلة عظيمة جدا طولها 70 ذراعا، والله أعلم بأي ذراع هي، والظاهر أنهم يدخلونه في السلسلة ولطولها تلتوي عليه من جميع جهاته، فيبقى داخلا فيها مضغوطا حتى تعمه، وقيل تدخل في دبره وتخرج من منخره، وقيل تدخل من فيه وتخرج من دبره. أتعلمون إخوة الإيمان ما هو سبب العذاب للكافر؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، وأخرجنا من هذه الدنيا على كامل الإيمان، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين.

يرجى بالمواظبة عليها أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، كما أن مما يرجى قول اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم 100 مرة. ولا تنسى النوم على وضوء مستقبلا القبلة، وأن تقرأ سورة الكافرون، وأن تشتغل بالذكر حتى تنام. اللهم إني أسألك بحبك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسأل بعض الناس: ما حكم من أخر الصلاة إلى آخر وقتها؟ فالجواب: إذا أخر الصلاة عمدا بحيث لا يدركها في الوقت فعليه معصية. أما إذا دخل في الصلاة وكان الوقت يسع أركان الصلاة لكنه أطال في القراءة فدخل وقت الصلاة الأخرى، هنا صحت صلاته ولا إثم عليه. ومن الأحكام التي ينبغي أن تعلم أن من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت تحسب له أداء، ومن لم يدرك ركعة منها في الوقت كانت صلاته قضاء.

روى ابن أبي شيبة في المصنف وابن ماجه وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك مما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك مما عاذ منه عبدك ونبيك، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيراً.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03 87 09 78 وتابعونا على صفحة

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85،
6: طريق الجديدة 01-300-370،
5: شويفات 05-810-850.

0: أهلا بكم. يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان وسط تصعيد ميداني متسارع. وفي آخر التطورات قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل قليل إنه في أعقاب الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان من قبل حزب الله والهجمات على مدننا ومواطنينا، أمرت الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع الوزير إسرائيل كاتس بمهاجمة أهداف في الضاحية الجنوبية في بيروت. هذا ووجه جيش العدو صباح اليوم انذارا عاجلا الى سكان 9 بلدات وقرى في قضائي صيدا وجزين. الى ذلك سقط شهيدان صباحا نتيجة غارة من مسيرة استهدفت سيارتهما في بلدة براقع الجنوبية. كذلك استشهد شاب سوري في غارة على محيط مستشفى الشيخ راغب حرب في تول، وأغارت مسيرة على بلدة النبطية الفوقة، وتعرضت قرابة 9 صباحا بلدة حروف وشوكين لغارتين شنهما الطيران الحربي المعادي. وأدت الغارات ليلا على بلدة كفرصير إلى استشهاد 3 أشخاص، كما يستهدف القصف المدفعي المعادي بلدة صريفة في قضاء سور. في المقابل أعلنت المقاومة في لبنان تنفيذ 21 عملية عسكرية خلال الساعات 24 الماضية، شملت استهداف دبابات ميركافا وأليات نميرة وهمر التابعة لجيش الاحتلال، إلى جانب قصف تجمعات للجنود في البياضة والقوزح ودبين ومواقع أخرى في جنوب لبنان. كما نفذت المقاومة سلسلة هجمات بطائرات مسيرة انقضاضية استهدفت قوات وأليات إسرائيلية ومهابط مروحيات ومواقع عسكرية، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في عدد من الأهداف. إلى ذلك قال الجيش الإسرائيلي إنه في أعقاب الإنذارات التي فعلت الساعة 6:39 صباحا بشأن توغل مسيرات معادية في عدة مناطق في شمال البلاد، تم إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه أطلق من الأراضي اللبنانية نحو أراضينا. وأشار إلى أنه عقب إطلاق إنذارات قبل قليل في عدة مناطق في الشمال، اعترض سلاح الجو صاروخا أطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية ولم تسجل أي إصابات. وفي موازاة التطورات العسكرية، ينطلق غدا في واشنطن المسار السياسي للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بعد جولة أمنية وعسكرية استضافها البنتاغون. في غضون ذلك تتزايد التحذيرات الدولية من مخاطر التصعيد الإسرائيلي المتواصل في جنوب لبنان، فيما تكثف بيروت اتصالاتها الدبلوماسية لاحتواء الموقف ومنع انزلاقه نحو مواجهة أوسع. وفي موازاة ذلك يجتمع مجلس الأمن الدولي بعد ظهر اليوم بطلب من فرنسا لبحث تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان. في هذا الإطار برز موقف لافت لرئيس مجلس النواب نبيه بري، قال فيه: إنني أضمن التزاما كاملا وشاملا وفوريا لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله، لكن السؤال من يلزم العدو بوقف عدوانه برا وبحرا وجوا وهدمه للقرى والمنازل؟ وأكد بري أهمية الحفاظ على الحكومة اللبنانية ورفض أي دعوات لإسقاطها، وأضاف أن وجود وسطاء في مفاوضات غير مباشرة مع العدو يعد المسار الأنجح للتوصل إلى تفاهمات وتهدئة الوضع القائم. وقال: لدي همان اليوم وقف الحرب أولا، والحفاظ على الوحدة الداخلية والاستقرار ورعاية النازحين ثانيا. قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في تصريح له في الذكرى 39 لاستشهاد رئيس الحكومة الراحل رشيد كرامي في مثل هذا اليوم قبل 39 عاما: اغتالت يد الغدر رجلا من أصلب رجالات لبنان وأكثرهم إخلاصا لوطنهم، فاستشهد رشيد كرامي على مذبح الدولة التي أفنى عمره في خدمتها. واعتبر عون أن في هذه الأيام الصعبة من تاريخ لبنان الذي يواجه عدوانا إسرائيليا شرسا ومدانا، وإذ نسير بخطى مثقلة نحو استعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها، نشعر بثقل غياب أمثاله من رجالات الدولة الذين كانوا يحملون هموم الوطن أكثر مما يحملون هموم مناصبهم، وكم يفتقر لبنان اليوم إلى صوت كصوته يرتفع فوق الضوضاء وإلى يد مثل يده تمتد للم الشمل لا لتمزيقه. من جهته أكد النائب طه ناجي بأن الرئيس رشيد كرامي حاضر في الذاكرة والوجدان، وقال في بيان: في ذكرى غياب الرئيس الرشيد نستحضر الزعيم الذي حمل هم لبنان في أصعب مراحله وآمن بأن الدولة هي ملاذ الشعب وأمانه، وقال: غاب الجسد وبقي النهج، وبقيت القامة الوطنية حاضرة في صميم الذاكرة والوجدان والتاريخ. في المواقف الدولية، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن لا شيء يبرر التصعيد الكبير الجالي حاليا في جنوب لبنان، مشددا في منشور على منصة أكس على أنه من الملح أن يتوقف القتال في جنوب لبنان. كما أبلغ وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو نظيره اللبناني يوسف رجي أن باريس ماضية في تحركها الدبلوماسي دعما للبنان وسيادته ومفاوضاته المباشرة باعتبارها السبيل الوحيد للوصول إلى حل دائم. وفي هذا السياق ينتظر وصول الموفد الفرنسي جون إيف لودريون إلى بيروت خلال الساعات المقبلة، حيث سيجري سلسلة لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين تتناول مستقبل قوات اليونيفيل ومسار المفاوضات والاحتياجات الإنسانية الناتجة من الحرب. عربيا، برزت مواقف داعمة للبنان ولخيار الدولة ومؤسساتها، فقد شددت مصر على أهمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية ودعم الجيش اللبناني وتمكينه من بسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية. كما أكد الأردن دعمه الكامل للبنان وسيادته داعيا إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، فيما دانت قطر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والتوغل البري مؤكدة دعمها الكامل لوحدة لبنان واستقراره. في الإطار الصحي، تعقد لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب بلال عبد الله لمناقشة الأوضاع الصحية العامة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية والشؤون المرتبطة بالنازحين، كما العلاقة مع المستشفيات والأطباء والممرضين. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.

أرحب بكم من جديد. في اليوم 94 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاقه النووي مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لن تملك سلاحا نوويا، وأضاف عبر منصته تروس سوشيال أن الاتفاق مع إيران يناقش بتفاصيل دقيقة باستفاضة جوانب شتى أخرى تتعلق بالملف النووي، مشددا على أن معظم الاتفاقية تتمحور حول الملف النووي. في السياق قال مسؤولون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعاد إدخال تعديلات على الاتفاق المقترح مع إيران عقب اجتماع عقده مع مستشاريه، مما يؤدي إلى تمديد المفاوضات بين الجانبين لأسبوع آخر، ولم تتضح على الفور طبيعة التعديلات المحددة التي طلبها ترامب. لكن المسؤولين ذكروا أن الرئيس أصر على استخدام صيغة أكثر صرامة فيما يتعلق بالالتزامات النووية الإيرانية وتعهد طهران بإعادة فتح مضيق هرمز. في المقابل نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني مطلع قوله بأن تبادل النصوص بيننا وواشنطن مستمر، ومن الطبيعي أن تقوم طهران أيضا بإجراء تعديلات. ولفت التسنيم عن مصدر إيراني مطلع إلى أنه قال: معيارنا هو الورقة التي نقبل بها، وإدخال ترامب تعديلات على المسودة لا يعني قبولنا بها. وأشارت إلى أن طهران مستعدة تماما أيضا لحالة عدم التوصل إلى تفاهم مع واشنطن. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها شنت غارات جوية على مواقع في إيران مطلع الأسبوع. وأشارت القيادة في بيان أوردته سكاي نيوز إلى أن الضربات استهدفت رادارا ومركز قيادة وتحكم للطائرات المسيرة في جزيرتي داغورق وقشم الإيرانيتين. وذكرت أن الغارات جاءت ردا على أعمال إيرانية عدائية تضمنت إسقاط طائرة أمريكية مسيرة كانت تحلق فوق المياه الدولية. خليجيا، أعلن الجيش الكويتي على حسابه على منصة إكس أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وقال: تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، وطلب من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلام الصادرة عن الجهات المختصة. وجهت مصر دعوة عاجلة إلى الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس لحضور اجتماع طارئ يعقد في القاهرة الأربعاء المقبل، وذلك في إطار جهود مكثفة لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. في الملف السوري، بحث الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي آخر التطورات في المنطقة والتحديات الأمنية الناجمة عن التطورات الأقليمية، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية للحفاظ على الاستقرار وتجنب مزيد من التصعيد. كما أعرب الرئيس السوري عن اهتمامه بمتابعة المستجدات في سوريا والمنطقة، مؤكدا أهمية دعم مسار التعافي وإعادة البناء والحفاظ على الاستقرار الداخلي. في أوكرانيا، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نقلا عن مسؤولين محليين بأن طائرة مسيرة استهدفت محطة زاباروجيا النووية الخاضعة لسيطرة روسيا في جنوب أوكرانيا. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع بشكل إضافي وطفيف على الجبال وفي الداخل فتكون ضمن معدلاتها، وجاء في النشرة الآتي. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 17 إلى 28، فوق الجبال من 18 إلى 24، أما في الداخل من 14 إلى 31 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 85%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 22 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب صيدا، بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار.

0: الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-04-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري، 01-666-311. الطريق الجديد 01-300-370. شويفات 05-807-107.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، بيان مشترك لنتنياهو وكاتس: أمرنا الجيش بقصف أهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. جيش العدو وجه إنذارا إلى سكان 9 بلدات في جنوب لبنان. المقاومة في لبنان التصدي لمسيرة في أجواء القطاع الغربي واستهداف قوة عند الأطراف الشرقية ليحمر شقيف. الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في معارك جنوبية لبنان. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد ظهر اليوم لمناقشة التطورات في لبنان. الرئيس عون في ذكرى رشيد كرامي: ماضون في طريق العمل لإنهاء معاناة اللبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: لا شيء يبرر التصعيد الكبير الجاري حاليا في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: اتفاقي مع إيران ينص على عدم امتلاكها سلاحا نوويا. الرئيس الإيراني أكد أهمية الوعي والتعاون: لا يمكن مواجهة التحديات الكبرى دون تحمل المشاق. إيران تتهم الولايات المتحدة بمواصلة خرق وقف إطلاق النار. الجيش الأمريكي أعلن قصف مواقع في إيران. الجيش الكويتي التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. أخيراً 6 قتلى في انفجار في مصنع لشركة دفاعية في كوريا الجنوبية. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد الدنا ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن مجاهدة النفس وتعويدها على الخير أمر مطلوب، فإن الإنسان يجاهد نفسه باستعمالها فيما ينفعها حالا ومآلا، وهي تجاهده بما تركن إليه بحسب طبعها وجبلتها من ضد ذلك. يقول ربنا في القرآن: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن جملة المجاهدات مجاهدة النفس بالصبر عند الابتلاء، ليعقب ذلك أنس الصفاء وينزع الصفاء عنه لباس الجفاء. فالله سبحانه ينعم على المجاهدين أنفسهم بإكمال النعمة والجزاء، وإن الله لمع المحسنين. المحسن من يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه سبحانه يراه. فإذا كان هكذا، كان له من شرف المعية المعنوية الكريمة ما أشار إليه بقوله هذا: وإن الله لمع المحسنين. ويقول ربنا في القرآن الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هنا الموت. قال المفسر البغوي: أي الموت الموقن به. وعن التابعي الكبير أبي مسلم الخولاني، عن الإمام الدمشقي جبير بن نفير رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أوحى الله إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين، ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال المفسر المؤرخ ابن الجوزي: قال الزجاج اللغوي معنى الآية: اعبد ربك أبدا، ولو قيل اعبد ربك بغير توقيت لجاز إذا عبد الإنسان مرة أن يكون مطيعا. فلما قال حتى يأتيك اليقين، أمر بالإقامة على العبادة ما دام حيا. ومما قيل ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم، وهذا كفر وضلال وجهل. فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإنما المراد باليقين هاهنا الموت. وروى الإمام البخاري عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي أن المؤمن القوي أشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلك، واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، وهو أرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات، وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك. وفي كل خير معناه في كل من القوي والضعيف خير، لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من العبادات. احرص على ما ينفعك، معناه احرص على طاعة الله تعالى والرغبة فيما عنده، والحمد لله رب العالمين.

انتبهوا معي، أليس المؤمن يؤمن بكل أنبياء الله ورسله؟ طيب ليش بالقبر الملك يسأل الإنسان الميت ماذا كنت تقول في محمد؟ هل بيقول له ماذا كنت تقول في عيسى؟ سبحان الله. هل يقول له ماذا كنت تقول في موسى؟ لا. هل يقول له ماذا كنت تقول في إبراهيم؟ لا. هل يقول له ماذا كنت تقول في نوح؟ لا. هل يقول له ماذا كنت تقول في سليمان وداود وأيوب ويعقوب وإسحاق؟ لا. طيب لماذا يقول له ماذا كنت تقول في محمد؟ لأنه نبي هذا الزمان وهذا الإنسان من أمته. انتبه، والإيمان بمحمد معناه الإيمان بكل الرسل السابقين أيضا. اعترافك برسالة محمد اعتراف ضمنا بنبوة كل الأنبياء السابقين. ليه؟ لأن من معنى الإيمان بمحمد أن تصدق محمدا فيما قال، ومحمد أمرنا أن نؤمن بكل الأنبياء السابقين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122.

إن زيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من القرب العظيمة الكثيرة الأسرار والأنوار، من هنا كانت قوافل العلماء والعامة على مر العصور، منهم السلف والخلف، يأتون لزيارة قبر حوى خير خلق الله كلهم. وصدق من قال: يا خير من دفنت في الترب أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم.

الاستقامة عين الكرامة. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. اعلم أخي المسلم أن الاستقامة هي لزوم طاعة الله والتزام نهج الإسلام بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، وهي درجة عالية تدل على كمال الإيمان وعلو الهمة. إخوة الإيمان، إن حق الولاية والاستقامة هو العلم مع العمل. لذلك لما سأل أحد الصحابة وهو سفيان بن أبي عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أجابه عليه الصلاة والسلام بكلمات موجزة وبليغة: قل آمنت بالله ثم استقم. إن أولياء الله أقوام باشرت بواطنهم روح اليقين، وصفت سرائرهم بنور التقوى، يكرمهم الله في الدنيا والآخرة بفضله. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وفي رواية: ويكون من أوليائي وأصفيائي. إن الله سبحانه وتعالى أعد لأوليائه الصالحين بعد موتهم خيرا كثيرا، لأنهم تقربوا إلى الله بأداء ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. اللهم اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

0: أفلح من صلى على المصطفى.
1: نداء نبي أو ولي ولو كان غائبا أو طلب شيء منه لم تجري به العادة يجوز، لأن مجرد ذلك لا يعد عبادة لغير الله، وليس مجرد قول يا رسول الله إشراكا بالله. وقد ثبت أن بلال بن الحارث المزني أتى قبر الرسول عام الرمادة أيام عمر فقال: يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا، رواه البيهقي وغيرها. فلم ينكر عليه عمر ولا غيرها، بل استحسنوا فعله. قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والحديث قول ابن عمر: يا محمد، لما خدرت رجله، رواه البخاري في الأدب المفرد.

0: أجود بأنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا انقطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
1: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
2: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث تشهد ضاحية بيروت الجنوبية حركة نزوح كثيفة عقب بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزير إسرائيل كاتس الذي أمر فيه الجيش بشن هجمات على المنطقة. وشن الطيران الحربي المعادي غارة على البراك في خرج بلدة العدوسي، وأغار الطيران المسير الإسرائيلي على دفعتين مستهدفا بلدة الشابيك. هذا واستهدف الطيران المعادي المرواني بغارة للمرة ثانية. ونفذت مسيرة معادية صباح اليوم غارة مستهدفة سيارة على أوتوستراد زفتة النبطية، وقد أصيبت السيارة بشكل مباشر واستشهد سائقها وأصيب أحد مسعفي الهيئة الصحية. إلى ذلك شن الطيران الحربي المعادي غارات على بلدات عرب صليم، يحمر شقيف، كفر تبنيت، أرنون، ونفذت مسيرة معادية غارة على بلدة شوكين. في المقابل قالت المقاومة في لبنان في بيانين أنها تصدت لمسيرة إسرائيلية في أجواء القطاع الغربي جنوب لبنان، واستهدفت قوات إسرائيلية عند الأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف. إلى ذلك نقل موقع ولا عن مصدر أمني إسرائيلي قوله أن القوات الهندسية الإسرائيلية تعمل في 60 قرية ومدينة بجنوب لبنان بما في ذلك مدينة صور. وأضاف المصدر أن ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في لبنان وقطاع غزة وسوريا يتمثل في إنشاء منظومة أمنية استراتيجية داخل ما وصفها بأراضي العدو. وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن حزب الله يواصل منذ الفجر إطلاق الصواريخ والمسيرات نحو الشمال. في إطار مواكبته، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون نائب ملح مرياشي موفدا من رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع الذي أبلغه دعم القوات اللبنانية لخيار الرئيس عون في المفاوضات المباشرة لوقف التصعيد العسكري وإنهاء معاناة اللبنانيين. وهذا واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الدفاع الوطني اللواء ميشيل منسا، وجرى عرض لآخر المستجدات. ننتقل إلى إيران، حيث اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الولايات المتحدة بأنها تواصل انتهاك وقف إطلاق النار المترنح بعد قصف أمريكي لأحد موانئ الجمهورية الإيرانية استدعى ضربات إيرانية انتقامية، بحسب وكالة فرانس بريس. في الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم أن بلاده وحلفائها احتجزوا ناقلة نفط روسية خاضعة للعقوبات في المحيط الأطلسي خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب وكالة فرانس بريس. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين.

0: آخرة
1: آمين.
0: وخير عملي خواتمه
1: آمين.
0: وخير أيامي يوم ألقاك فيه
1: يا الله.
0: اللهم إني أسألك عيشة هنيئة
1: آمين.
0: وميتة سوية
1: آمين.
0: ومرادا غير مخزي ولا فاضح
1: آمين.
0: اللهم إني أسألك خير المسألة
1: آمين.
0: وخير الدعاء وخير النجاح
1: آمين.
0: وخير العلم وخير العمل
1: آمين.
0: وخير الثواب وخير الحياة
1: آمين.
0: وخير الممات.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. من جملة الشبهات المشبهة إيراد حديث الجارية، يرون هذا الحديث أقوى دليل يجرون به الناس إلى عقيدتهم. هذا الحديث يروى عن شخص واحد من الصحابة وليس ثابتا عنه، وهو أن رجلا لطم جارية له هي ملك له، ثم ندم فعرض على الرسول أن يعتقها إن كانت مؤمنة، فقال ائت بها. فقال لها الرسول أين الله؟ فقالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. هذا الحديث معارض لحديث رواه 15 من الصحابة، والحديث إذا رواه 10 أو 15 أو 24 ونحو ذلك متواتر مثل القرآن، أي شيء يخالفه فهو مردود عند المحدثين وعند الأصوليين، أي حديث يعارض الحديث المتواتر فهو باطل. قالوا إلا أن يقبل تأويلا، أي أنه إن قبل تأويلا أي معنى خلاف ظاهره يؤخذ به، وإن لم يقبل تأويلا فلا يعمل به. هذا الحديث فيه أن الرسول قال للشخص اسمه معاوية بن الحكم، قال له أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث ظاهره مستحيل، مرفوض، باطل، أن ظاهره إثبات المكان لله، وفيه أن الرسول حكم بالإسلام والإيمان لمجرد قوله الله في السماء، وهذا ليس عقيدة خاصة بطائفة طوائف البشر. يقال لهم يستحيل أن يحكم الرسول بالإيمان لمجرد قول الله في السماء، لأن هذه عقيدة مشتركة بين الكفار، كيف يحكم الرسول بالإيمان لهذا الاعتقاد الذي هو مشترك بين الكفار؟ ثم هذا الحديث حديث معاوية بن الحكم خالف الحديث المتواتر. ما هو هذا الحديث؟ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا الحديث المتواتر الذي هو مثل القرآن صريح في أن الإنسان لا يكون مسلما إلا بالشهادتين، وحديث الجارية ظاهره يخالف هذا، فإذن حديث الجارية باطل لا يجوز الأخذ بظاهره. أما من أوله ولم يفسره على الظاهر فلا بأس، بعض العلماء مثل النووي في شرح مسلم، هذا الحديث حديث الجارية في مسلم لا يحملون على الظاهر، هؤلاء يؤولونه، النووي وغيره أوله، لأنه ظاهره لا يجوز الأخذ به لأنه معارض للحديث المتواتر. حديث أمرت المذكور هو مسلم يعتقد التنزيه كالبخاري، لأنه كان تلميذ البخاري وكان يتعصب للبخاري إذا خالفه بعض المحدثين بغير حق، ولا يعتقد ظاهره. فالذين أولوه قالوا قول أين الله معناه ما اعتقادك في تعظيم الله، وقول في السماء وقول جارية في السماء معناه الله عالي القدر جدا، ليس مرادها أنه متحيز في السماء، هكذا أوله بعض علماء السنة فلم يردوه. أما من حمله على الظاهر فهو كافر، من حمل هذا الحديث على الظاهر فهو كافر. نهلله
2: لا إله إلا الله. الله لا إله إلا الله.

فإن التقوى زينة لنا في الدنيا وسفينة النجاة في الآخرة، والتقوى فيها تهذيب النفس وصقل الفكر وتطهير الجوارح، بها تكون الطريق سالمة والشراع دربها صحيحا. ومن أعرض عن التقوى واستبدلها بعرض زائل فإنما عرض نفسه للهلاك والخسران. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: وإن من عباد الله عباد يصب الله عليه من بلاء صبا فيرتقون في الدرجات عند الله حتى يبلغوا عند الله رتبة عالية لم يبلغوها بكثرة صلاة ولا بكثرة ذكر ولا بكثرة صيام، إنما بلغوها بكثرة البلاء مع الصبر. يعني رزقهم الله تعالى الصبر على شدة البلاء الذي أصابه. بتلاقيه مثل الإنسان يلي نازل عليه البلاء، مثل الشلال اللي عم ينزل، مثل الشلال في نزونه وهو صابر، وهو صابر. هذا من علامات الخير، هذا من علامات الخير.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: أئمة الهدى، برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في الهدى،
2: تاريخنا منور بهم وأضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخوة الإيمان، فإن فضل المقتدي يدل على فضل المقتدى به، وما زلنا في الكلام عن مناقب الإمام الكبير أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه، ونتحدث الآن عن بعض أصحابه الذين أخذوا عنه، ومن أدركه ممن قال بقوله أو أخذ العلم عنه. فنذكر محمد بن مجاهد الطائي المتكلم صاحب أبي الحسن الأشعري، وهو من أهل البصرة، وأبا الحسن الباهلي، وكان من شدة ورعه يدرس تلاميذه من وراء حجاب، وكذلك جاريته كانت تخدمه من وراء حجاب. وأبا الحسن البصري وأهل جرجان يعرفونه بالمنجنيق، وكان ولي قضاء جرجان، وكان فصيح اللسان يناظر على مذهب الإمام الشافعي في الفقه وعلى مذهب الأشعري في الكلام. وقال الإمام أبو نصر القشيري في مدح الأشعري رضي الله عنه: شيئان من يعذلني فيهما فهو على التحقيق مني بريء، حب أبي بكر إمام الهدى، ثم اعتقادي مذهب الأشعري. وقال بعض أهل الشام: الأشعرية قوم قد وفقوا للصواب، لم يخرجوا في اعتقاد عن سنة أو كتاب. وقال الإمام الجزري الإسكندراني: خذ ما بدا لك أو فدع، كثرت مقالات البدع، إن النبي المصطفى دينا حنيفا قد شرع، الله أيد شيخنا وبه البرية قد نفع، الأشعري إمامنا شيخ الديانة والورع. وقال بعضهم في مدحه: قل للمخالف يا لكع، كف اللسان عن البدع، وذر التعصب جانبا، واللعن للعلماء دع، واعلم بأن الأشعري عدو أصحاب البدع، فهو المجيد الذب عن سنن الرسول وما شرع، حبر تقي عالم جمع الديانة والورع، فعليه رحمة ربه ما غاب نجم أو طلع. إخوة الإيمان، إنما ذكره أهل التحقيق من علماء أهل الحق من معاصري الإمام الأشعري ومن جاء بعدهم في مدح طريقته وصحة اعتقاده، ليثبت بما لا يدع مجالا للشك أن أبا الحسن الأشعري إمام أهل السنة والجماعة، وأن ما يدعيه المجسمة ونفاة التوسل بشأنه ما هو إلا محض افتراء يرمون من ورائه إلى نشر عقائدهم اليهودية الفاسدة في التشبيه والتجسيم. ومن رام مزيد الاطلاع على سيرته رضي الله عنه، فنحيله إلى حيث أحال الإمام تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية المستزيدين من أخبار الأشعري، ونعني بذلك كتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري للإمام ابن عساكر الدمشقي، وبالله التوفيق. وهكذا إخوة الإيمان تنتهي حلقة اليوم، وقد أمضينا معا أوقاتا عطيرة في بيان بعض مناقب الإمام أبي الحسن الأشعري إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله. نلتقي معكم في الحلقة القادمة من برنامج أئمة الهدى إن شاء الله، مع بعض ما جاء في الإمام أبي منصور الماتريدي إمام المتكلمين الأعلام الكبار الذين نقلوا عقيدة أهل السنة والجماعة بالأدلة النقلية والعقلية. فكونوا معنا وإلى اللقاء.

0: أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في تاريخنا منور بهم وأضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

من هو المفلس؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في لسان العرب: أفلس الرجل إذا لم يبق له مال. ويقول ابن قدامة: المفلس هو الذي لا مال له ولا ما يدفع به حاجته. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.

0: ميدا المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-4439.
3: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة،

0: البقلقتين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
1: العمدة بيروت، نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.

أهلا بكم. يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان وسط تصعيد ميداني متسارع. وصباح اليوم قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه في أعقاب الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان من قبل حزب الله والهجمات على مدننا ومواطنينا، أمرت الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع الوزير إسرائيل كاتس بمهاجمة أهداف في الضاحية الجنوبية في بيروت. وقد شهدت ضاحية بيروت الجنوبية حركة نزوح كثيفة عقب البيان. كما وجه جيش العدو قبل قليل انذارا عاجلا الى سكان 7 بلدات وقرى في قضائي صيدا والنبطية بالاخلاء فورا. وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان جنود الجيش الاسرائيلي يعملون حاليا في عمق المناطق اللبنانية للدفاع عن امننا، مؤكدا ان العمليات ستستمر حتى استكمال المهمة. من جهته قال وزير الحرب الاسرائيلي اسرائيل كاتس: لا هدوء في بيروت ان لم يهدأ الشمال. وفي آخر التطورات، شن طيران الحرب الإسرائيلي غارات جديدة على جنوب لبنان مستهدفا بلدات مجدل زون، حداثة، المجادل، جوية، كفرحونة، مليخ، مدخل العاقبية والبراك في خراج بلدة العدوسية، بالإضافة إلى غارتين متتاليتين على الحوش في قضاء سور استهدفتا عددا من المباني وسوتها بالأرض. في المقابل أعلنت المقاومة في لبنان في بيان أنها استهدفت بنى تحتية تتبع لجيش العدو الإسرائيلي في مدينة طبرية المحتلة بصلية صاروخية، وتصدت لمسيرة إسرائيلية في أجواء البقاع بصاروخ أرض جو. إلى ذلك أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن ذوي صفارات إنذار في مناطق عدة في محيط مدينة صفد. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، استقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عينتينة وزير الدفاع الوطني لواء ميشيل منسا، وعرض معه للأوضاع العامة لا سيما الأمنية منها وشؤون المؤسسة العسكرية والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء التصعيد الإسرائيلي عدوانه على لبنان. في الإطار الحكومي، ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الاجتماع الوزاري الدولي دوري. وبعد الاجتماع قال وزير الإعلام بول مرقس: استهل الرئيس سلام اللقاء بإحاطة حول مجريات إطلاق المفاوضات على المستوى العسكري في واشنطن، كما عرض الجهود اللبنانية القائمة بشكل مكثف مع الدول الصديقة والشقيقة والتي تنصب على إعادة تثبيت وقف إطلاق النار. وتناول الاجتماع دراسة مختلف جوانب ملف النزوح ولاسيما في ضوء التطورات الأخيرة، وأعلن أنه سيصدر غدا تقرير شامل عن الأشهر الثلاثة الماضية لجهة الاستجابة لحاجات الإيواء والنزوح، كما سيوجه يوم الجمعة نداء عاجل إلى المجتمع الدولي استكمالا للنداء الأول بهدف تلبية الحاجات المتزايدة للنازحين في ظل تراجع الإمكانات المتوافرة حاليا. وفي موازاة التطورات العسكرية، ينطلق غدا في واشنطن المسار السياسي للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بعد جولة أمنية وعسكرية استضافها البنتاغون. في غضون ذلك تتزايد التحذيرات الدولية من مخاطر التصعيد الإسرائيلي المتواصل في لبنان، فيما تكثف بيروت اتصالاتها الدبلوماسية لاحتواء الموقف ومنع انزلاقه نحو مواجهة أوسع. وفي موازاة ذلك، يجتمع مجلس الأمن الدولي بعد ظهر اليوم بطلب من فرنسا لبحث تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان. في المواقف الدولية، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن الحصار البحري وتصعيد جرائم الحرب في لبنان يمثلان دليلا قاطعا على عدم التزام الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار. وأضاف يقول: لكل خيار ثمن، ولا بد أن يحين وقت السداد، وفي النهاية ستتضح الأمور كلها وتستقر في موضعها. إلى ذلك، ينتظر وصول الموفد الفرنسي جون إيف لودريون إلى بيروت خلال الساعات المقبلة، حيث سيجري سلسلة لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين تتناول مستقبل قوات اليونيفيل ومسار المفاوضات والاحتياجات الإنسانية الناتجة من الحرب. حياتيا، أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان أنه نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة وتفهمها للضغوط المعيشية الواقعة على كاهل المشتركين والمواطنين، قد اتخذت إجراءات للتخفيف قدر الإمكان عنهم، وذلك عبر الإعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2025 وما قبله بنسبة 85% من غرامة التأخير المترتبة عليهم عن كل شهر، وذلك بدءا من السادس من كانون الثاني 2026 ولغاية 31 من تشرين الأول 2026. ودعت المؤسسة المشتركين إلى الاستفادة من هذه الخدمة لمرة واحدة فقط خلال العام.
النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11، بإدارة إدريس محمد.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.

أرحب بكم من جديد. في اليوم 94 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاقه النووي مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لن تملك سلاحا نوويا، وأضاف عبر منصته تروس سوشيال أن الاتفاق مع إيران سيناقش بتفاصيل دقيقة وباستفاضة جوانب شتى أخرى تتعلق بالملف النووي، مشددا على أن معظم الاتفاقية تتمحور حول الملف النووي. في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنه لا توجد حاليا أي مناقشات مع الولايات المتحدة حول برنامج طهران النووي بحسب وكالة فرانس بريس. وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحفي أسبوعي: نعرف متى يحين الوقت المناسب للتحرك فيما يتعلق بالملف النووي، لم نجري أي مفاوضات حول تفاصيل هذا الملف حتى الآن، في هذه المرحلة تبقى أولويتنا إنهاء الحرب. اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الولايات المتحدة بأنها تواصل انتهاك وقف إطلاق النار المترنح بعد قصف أمريكي لأحد موانئ الجمهورية الإيرانية استدعى ضربات إيرانية انتقامية بحسب وكالة فرانس بريس. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي أسبوعي حضرته وكالة فرانس بريس: الولايات المتحدة تنتهك أيضا وقف إطلاق النار بما في ذلك هذا الصباح بعد تنديده بخرق الجانب الإسرائيلي لدنا في لبنان. أضاف: لن نتردد في اتخاذ كل الإجراءات التي نراها مهمة للدفاع عن الأمن القومي الإيراني. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن مقاتلاتها نفذت سلسلة ضربات دقيقة استهدفت أنظمة دفاع جوي ومحطة تحكم أرضية إيرانية، إضافة إلى تدمير طائرتين مسيرتين انتحاريتين قالت إنهما كانتا تشكلان تهديدا مباشرا لحركة الملاحة الدولية. وأكدت القيادة في بيان فجر اليوم عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار في صفوف القوات الأمريكية جراء العمليات. وجهت مصر دعوة عاجلة إلى الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس لحضور اجتماع طارئ يعقد في القاهرة الأربعاء المقبل، وذلك في إطار جهود مكثفة لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. في سياق آخر، يستعد الكنيسة الإسرائيلي للتصويت بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه في وقت لاحق اليوم. وقالت القناة 14 الإسرائيلية أن لجنة الكنيسة البرلمانية صادقت على عرض مشروع القانون للتصويت بالقراءة الأولى. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده وحلفائها احتجزوا ناقلة نفط روسية خاضعة للعقوبات في المحيط الأطلسي خلال عطلة نهاية الأسبوع بحسب وكالة فرانس بريس. وكتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الناقلة احتجزت ما صباح أمس في المياه الدولية بمساعدة بريطانيا وشركاء آخرين. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع بشكل إضافي وطفيف فوق الجبال وفي الداخل فتكون ضمن معدلاتها مع بقاء ظهور الضباب المحلي على المرتفعات ورؤية سيئة. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 21 إلى 25 درجة فوق الجبال، من 14 إلى 22، أما في الداخل من 14 إلى 30 درجة. الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر هادئ، حرارة سطح الماء 22 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرف هالنويرة؟
1: اكيد
0: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
0: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
0: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
0: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
1: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.

0: ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم
1: 01-74-93-350-417. ألو وينك؟
2: بدي وين؟
1: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه
2: لحظة ما معي محل كل هون
1: ما تعت الهم بس نقلهم من سالتك لسالت الخير
3: سلة الخير منكم للمحتاجين
4: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و$365 لمن اعتمر سابقاً السعر يشمل التأشيرة المواصلات كاملة فنادق الإقامة والمزارات كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. غادر وزير العمل محمد حيدر بيروت صباحا متوجها إلى مدينة جنيف السويسرية على رأس وفد رسمي يضم ممثلين عن وزارة العمل ووفدين من الاتحاد العمال العام وأصحاب العمل، بالإضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي للمشاركة في أعمال مؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية بمشاركة وزراء العمل وممثلي الحكومات والعمل وأصحاب العمل من مختلف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ومن المقرر أن يلقي الوزير حيدر كلمة لبنان أمام المؤتمر يتناول فيها التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وانعكاساتها الخطيرة على سوق العمل والعمال والمؤسسات الإنتاجية والاقتصاد الوطني، كما سيعرض حجم الأضرار التي لحقت بقطاع العمل جراء هذا العدوان، ناقلا إلى منبر الأمم المتحدة واقع الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية وتداعياتها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية. أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان أنه نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة وتفهمها للضغوط المعيشية الواقعة على كاهل المشتركين والمواطنين، قد اتخذت إجراءات للتخفيف قدر الإمكان عنهم، وذلك عبر الإعفاء من غرامات التأخير عن بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2025 وما قبله بنسبة 85% من غرامة التأخير عن كل شهر، وذلك بدءا من السادس من كانون الثاني 2026 ولغاية 31 من تشرين الأول من نفس العام. ودعت المؤسسة المشتركين إلى الاستفادة من هذه الخدمة لمرة واحدة فقط خلال العام. تراجع الذهب اليوم تحت ضغط ارتفاع الدولار وأسعار النفط في الوقت الذي يترقب فيها المستثمرون قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق المقترح لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران بحسب رويترز. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4527 دولارا و36 سنتا للأونصة، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له في أسبوعين في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 4558 دولارا فاصلة 10 سنتات. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% في التعاملات المبكرة اليوم، مما أثار مخاوف بشأن التضخم. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

قال شيخنا الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله: علم الدين هو حياة الإسلام، ولن يهلك الناس ما دام منتشرا فيهم، أما إذا فقد هذا العلم أو قل فإنهم يهلكون.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع برغور مقابل روتس، تلفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: السريع خد لك الخبري، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم إسلام، فرع ثاني شتورة البقاع، تليفون 76 67 98 98.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، حركة نزوح كثيفة بعد بيان نتنياهو وكاتس: أمرنا الجيش بقصف أهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. جيش العدو وجه إنذاراً إلى سكان عدة بلدات في جنوب لبنان وتحليق للطيران المسير على علو منخفض فوق بيروت وضواحيها. قصف مدفعي معاد عنيف يستهدف عدداً من البلدات في الجنوب منذ الصباح. المقاومة في لبنان تطلق رشقة صاروخية وصفارات الإنذار تدوي في صفد وصولاً إلى بحيرة طبرية. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد ظهر اليوم لمناقشة التطورات في لبنان. الجامعة اللبنانية تؤجل الامتحانات في الحدث وصيدا إلى الأسبوع المقبل بسبب الأوضاع الأمنية. لقاء العاملين في القطاع العام طالب بالإسراع في تصحيح الرواتب والأجور وأنصاف المتقاعدين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق مع إيران ينص على عدم امتلاكها سلاحا نوويا. الرئيس الإيراني أكد أهمية الوعي والتعاون، لا يمكن مواجهة التحديات الكبرى دون تحمل المشاق. إيران تتهم الولايات المتحدة بمواصلة خرق وقف إطلاق النار. الرئيس الفرنسي أثنى على جهود ترامب للتوصل سريعا لاتفاق مع طهران، أكدت أهمية وقف إطلاق النار بلبنان. أخيرا انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية في أثيوبيا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا دردشة، معكم ميان من وراء الميكروفون، وكمان بدي رحب بمجد وإيمان من خلف الكنترول، بارك الله بكم. حلقتنا اليوم تاخدنا برحلة خاصة، رحلة إلى مدينة العشق، إلى المدينة التي تنبض قلوب المسلمين بحبها، إلى المدينة المنورة. هي المدينة المنورة التي يتعلق بها قلب محب النبي عليه الصلاة والسلام، ويتشوق إلى زيارتها عاشق النبي عليه الصلاة والسلام، ويتلهف للعودة إليها من ذاق طعم وصالها.
1: محمد من عشت أرجو لقاهنا منه نور.
0: إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب؟
1: قلب ملاقيه يطرب، فيا ليتني عشت عمري يا أقرب.
0: أنا وياكم رح نسمع أسماء عن هذه المدينة المباركة، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لها، حبه العميق لها، فضلها عند الله، مكانتها في قلوب المسلمين، ومضاعفة الأجر في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعلومات كثيرة كمان عن الروضة الشريفة.
1: يا رسول الله رفقا ذا عبيد ذا بعشقا.
0: هذه الرحلة حتكون بقيادة ضيفنا فضيلة الشيخ نزار أيوب، اللي حيخدنا بجولة ممتعة عبر أجواء المدينة المنورة، فابقوا معنا.
1: أزورك

0: مرحبا واهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ نزار ايوب.
1: اهلا وسهلا فيك يا ميان وباخواننا اللي بالكنترول، واهلا وسهلا بكل المستمعين لهذه الإذاعة الطيبة أينما كنتم وحيثما حللتم، أهلا وسهلا بكم.
0: بارك الله فيك شيخ. بدنا نبدأ بسؤالنا الأول واللي هو عن أسماء المدينة المنورة. يعني إحنا بنعرف أكتر شيء بنقول المدينة المنورة، بس هي يبدو أنه لها أسماء كثيرة.
1: طيب، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقائدنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، لله تبارك وتعالى. ميان، أول شيء كثرة الأسماء عند العرب عادة تدل على شرف المسمى. يعني عشان هيك بنسمع أنه المدينة لها أكثر من اسم، مكة لها أكثر من اسم، زمزم ماء زمزم لها أكثر من اسم. فكثرة الأسماء عادة عند العرب تدل على شرف المسمى. فنعم، هي شهرت بالمدينة المنورة، لكن لها أسماء بعضها نالت شهرة وبعضها لم يشتهر عند الناس. هي المدينة المنورة، نعم، وهي التي كانت تسمى قبل ذلك بيثرب، لكن نحن الآن لا نسميها بيثرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل المدينة قال هم يقولون عنها يثرب، قال وهي المدينة. هل نحن لماذا لا نسمي المدينة بيثرب؟ لأن كلمة يثرب إما أنها مشتقة من الثرب وهو الفساد، وإما أنها مشتقة من التثريب وهو التوبيخ والملامة، وكلاهما مستقبح، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الاسم المستقبح ويحب الاسم الحسن. فقال النبي هم يقولون عنها يثرب، قال وهي المدينة. نعم، المدينة المنورة هي من أشهر أسمائها، لكن في أسماء تاني للمدينة. فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى سمى المدينة طابة. طب ليه اسم طابة؟ قالوا لاشتقاقها من الطيب، طيب ماؤها، طيب ترابها، طيب هواؤها، وفيها أطيب من خلق الله، فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أسمائها طابة، من أسمائها طيبة، وكلاهما مشتق من الطيب. ومن أسماء المدينة أيضا أرض الله، ومن أسماء المدينة أيضا بيت رسول الله، لأنها كانت بيته صلى الله عليه وسلم. ومن أسماء المدينة أيضا أنها دار الأخيار، فخير الأمة علي، خير الأمة في، يعني من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ماذا فعلوا؟ أين كانوا؟ سكنوا في المدينة المنورة، فهي دار الأخيار، وهي الجابرة والمجبورة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هي الجابرة، وقال هي المجبورة، لأنها تجبر الكثيرة، فيها يجبر الكثير. ومن أسماء المدينة أيضا الحبيبة والمحبوبة، قالوا لأنها كانت حبيبة قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا كثرة الأسماء عند العرب عادة تدل على شرف المسمى، فهي المدينة، هي طيبة، هي طابة، هي الحبيبة، هي المحبوبة، هي الجابرة، هي المجبورة، هي المسكينة، هي المدرة، هي العذراء، وهي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: بارك الله فيك، جميل جدا. شيخ نزار، ورد أن المدينة كان فيها وباء شديد، شو اللي صار وماذا فعل النبي؟
1: بس حتى قلك، مش بس كان فيها وباء شديد،
0: نعم.
1: أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كانت المدينة أوبأ أرض الله، يعني كانت أرضا فيها وباء شديد، كانت أرضا موبوءة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر بالهجرة إلى المدينة، سيدنا النبي ليس أول من هاجر. طب لما هو مش أول واحد هاجر؟ لأنه كان ينتظر الأمر من الله. يعني عدد من الصحابة سبق النبي صلى الله عليه وسلم، مثل مصعب بن عمير كبلال الحبشي، هؤلاء سبقوا النبي، والرسول كان ينتظر الأمر من الله. حتى أن أبو بكر قال إذن لي يا رسول الله بالهجرة، فقال على رسلك يا أبا بكر، فإني أرجو الله أن يأذن لي بالهجرة. ثم جاء الإذن من الله. هلأ لما دخل النبي المدينة، نعم كانت المدينة أوبأ أرض الله، حتى أن أبو بكر الذي كان رفيق النبي في الهجرة عندما دخل للمدينة أصيب بهذا الوباء. فسيدة عائشة هي بتوصف المشهد، تقول دخلت على أبي، على أبي بكر، قالت فرأيته يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. يعني أبو بكر شعر نفسه وكأنه يفارق وكأنه يودع، كيف اللي كأنه عم يكتب بسيطه، صار يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، شعر بأن الموت قرب منه كثيرا. قالت: دخلت على بلال الحبشي، فكان بلال يقول: اللهم لعن شيبة، اللهم لعن عتبة، اللهم لعن الذين أخرجونا من بلدنا. طيب، ثم دخلت على صحابي ثالث قالت: فسمعته يقول، فقلت: والله ما يدري ما يقول. فسيدة عائشة هون اللي شافته راحت خبرت في النبي صلى الله عليه وسلم انه شو اللي عم بيصير بأبو بكر، شو اللي عم بيصير ببلال الحبشي، شو اللي عم بيصير بالصحابة لما عم بيفوتوا على الوباء. هلأ النبي حفظ من هذا الوباء، لم يصب بهذا الوباء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ودعا للمدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صحح لنا المدينة وانقل حماها إلى الجحفة. فبدعوة من رسول الله يا ميان طابت المدينة وخرج الوباء من المدينة إلى الجحفة. قال العلماء بعد ذلك: الطير إذا كان مر في هواء الجحفة حمى، الشخص إذا شرب من ماء الجحفة حمى. فطابت المدينة بعد ذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هلأ ليش الجحفة؟ لأنها في ذلك الوقت كانت مسكنا للكفار، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الله الوباء من المدينة، وطابت المدينة المنورة أكثر من هيك ميان، بل صار غبار المدينة صار شفاء من الأمراض المستعصية مثل الجذام. الجذام بيعتبروه من أعدى الأمراض، يعني بيقولوا مرحبا كورونا.
0: ما أنا كنت أسألك شيخ، هل ورد شو هو هذا الوباء اللي كان بالمدينة؟
1: ورد أنه كان وباء، يعني كان يصاب الإنسان بحمى شديدة شديدة شديدة، ولكن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم طابت المدينة، بل صار غبارها شفاء بعد ذلك.
0: نعم، منقول نحن حتى هواؤها فيه بركة،
1: هواؤها فيه بركة، ترابها فيه بركة، المدينة كلها بركة.
0: نعم شيخ، بدنا نسمع منكم عن حب النبي للمدينة. نحن منحب النبي ومنحب المدينة، بس بدنا نسمع عن حب النبي لهذه المدينة، المدينة المنورة.
1: عن حب النبي للمدينة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد من سفر يطلع برات المدينة، النبي إذا كان في غزو أو نحو ذلك، قال: كان إذا رجع للمدينة ورأى المدينة استنار وجهه، يعني بس يشوف سيدنا محمد المدينة من بعيد كان يستنير وجهه. وأكثر من هيك، سيدنا النبي ميان وصانا، هذه الوصية ليست للصحابة فقط، وهذا يدل على حب النبي للمدينة المنورة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: من استطاع أن يموت في المدينة فليمت، قال: فإني شافع لأهل المدينة. أي وصية هذه الوصية؟ هذه الوصية مش بس للصحابة، هذه الوصية للأمة: من استطاع أن يموت في المدينة فليمت، فإني شافع لأهل المدينة. أنا بقول لأخواننا، إذا ذهبتم لزيارة النبي فأنتم زرتم زورة لا تقوم لها كنوز الأرض جمعاء. وأنا بقول لهم عندي أمنية أنه روح الحج، وأسأل الله أن يخرجني من حجي كيوم ولدتني أمي، ثم بعد ذلك أذهب إلى المدينة المنورة، أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم على أبي بكر، ثم أسلم على عمر، وبعد ذلك أسأل الله تعالى أن أرى عزرائيل
0: إن شاء الله بعد عمر طويل
1: يا رب
0: في طاعة الله.
1: لكن أن يختم الله لي العمر في المدينة المنورة وبعد سلام على رسول الله.
0: آمين وإياكم إن شاء الله.
1: الله تعالى يجعل تربتنا جميعا بقيع الغرقد
0: إن شاء الله.
1: حتى ميان أن النبي مش بس كان يحب المدينة، حتى أهل المدينة. طب كم أعطاهم النبي هذه المزية؟ نحن بعدنا لهلأ بنقول بالمديح يا أهل المدينة.
0: نعم.
1: طب لماذا نمدح المدينة ولماذا نمدح أهلها؟ مرة من المرات حصل بعد غزوة حنين ميان أن سيدنا النبي كان يقسم الغنائم، فلما قسم الغنائم أهل المدينة ما طلع له نصيب كبير من الغنائم، ليس ظلما إنما على حسب القسمة الشرعية. فبعض أهل المدينة تكلم بالقيل والقال، حتى بهذاك الزمن كان في قيل وكان في قال. فبعض أهل المدينة تكلموا بقيل وقال أنه نحن ما طلعنا كتير، نحن كذا نحن كذا. فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: وصل الخبر لسيدنا محمد. طيب ماذا سيفعل القائد؟ جمع النبي الأنصار لأن أهل المدينة، وقام النبي خطيبا بهم، قال لهم: يا معشر الأنصار، بلغني أنكم تقولون كذا وكذا، انه انتم عم تحكوا فيما بينكم انه ما طلعنا من الغنيمه وكذا الى ما هنالك. قال لهم بلغني انكم تقولون كذا وكذا. قال لهم يا معشر الانصار افلا ترضون ان يرجع الناس الى بيوتهم بالشياه والاموال، ان ياخذوا غنائم، اخذوا اموال، اخذوا من الماشيه الى ما هنالك، رجعوا بالاموال. قال لهم افلا ترضون ان ترجعوا الى بيوتكم بالشياه والاموال، أفلا ترضون أن يرجع الناس إلى بيوتهم بالشياه والأموال وأنتم ترجعون إلى بيوتكم برسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: وأنتم ترجعون إلى بيوتكم برسول الله. قال لهم يا معشر الأنصار لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا آخر لسلكت مسلك الأنصار. قال لهم ولولا الهجرة لكنت امرأ منكم. ثم قال النبي اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال فبكى الأنصار وقالوا رضينا يا رسول الله رضينا.
0: يلهم شيخ.
1: طيب اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. طب هو لأهل المدينة، فكيف بالمدينة نفسها؟
0: نعم شيخ، نحن حكينا عن حب النبي لهذه المدينة، بدنا نحكي كمان عن مضاعفة الأجر في المسجد النبوي.
1: نعم، هلا المدينة ميان ليست كمكة من أي حيثية. مكة وين ما بيصلي الواحد فيها فمكة كلها حرم. والمضاعفة تحصل للشخص
0: وين ما
1: صلى بقلب مكة، يعني سواء صلى بقلب المسجد ولا صلى بقلب الأوتيل. هلا نعم المزية أعلى أنك تصلي بقلب المسجد، يعني فوق المضاعفة أنه أنت عم بتصلي بقلب المسجد، لكن أينما صليت في مكة فإن أجر المضاعفة حاصل لك بإذن الله. أما المدينة فالمضاعفة فيها خاصة بالصلاة في المسجد النبوي. هلأ وين بالمسجد النبوي تحديدا؟ هل في المسجد القديم ولا حتى فيما زيد على هذا المسجد؟
0: نعم بيصير في توسعات.
1: نعم لأنه مر على توسعة بزمن سيدنا عمر، توسعة بزمن سيدنا عثمان. طب هذه التوسعات تشمل مضاعفة الأجر، يشمل هذه التوسعة أم لا؟ هون صار في خلاف بين العلماء. بعض العلماء قالوا المضاعفة تكون للمسجد الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لأن النبي قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام. فقالوا بعض العلماء قالوا النبي قال في مسجدي هذا، إشارة إلى مسجده الذي كان في زمانه. فبعضهم بيقول أنه هيدي المضاعفة خاصة بالمسجد اللي كان بس بزمن النبي، وبعضهم قال بل حتى لو فعلت توسعة بعد ذلك فإن أجر المضاعفة يشمل ذلك أيضا.
0: ما شاء الله. شيخ نحن حكينا عن حب النبي وحكينا عن مضاعفة الأجر، بس كمان كنت حابة أسمع منك بالنسبة ل ماذا دعا النبي لأهل المدينة وللي بيصبر
1: نعم
0: بالمدينة. في كلمة هيك حابة نشرح لأوائها.
1: نعم.
0: شو معناتها لأوائها؟
1: حتى أنه لما راحوا إلى المدينة، هلأ ميان سلي من كان بها من كان بالمدينة خبيرا، يعني نعم. أنا خبرت المدينة بكل الفصول.
0: نعم.
1: المدينة حرها حر وبردها برد، يعني الحر فيها بتحسي وكأنه البخار عم يطلع من الأرض، ولما كنا بشدة البرد بالمدينة بتحس البرد كأنه عم ينخر بقلب العظم من شدة، يعني لما بيقولوا حرها حر وبردها برد، هذه المدينة المنورة. فالصحابة لما هاجروا إلى المدينة اشتكوا من ذلك.
0: نعم.
1: من شدة حر المدينة ومن شدة برد المدينة. فحتى على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم، فقال النبي من صبر على لأواء المدينة، يعني على شدة حرها وشدة بردها، كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. طب ما معنى شهيدا أو شفيعا؟ أي كنت شهيدا لمن أتاها في حياتي وشفيعا لمن أتاها بعد موتي وصبر على لأوائها. فالله تعالى يرزقنا عيشا طيبا في المدينة المنورة ويجعلنا ممن يصبر على لأواء المدينة.
0: نعم شيخ، نحن نتمنى نرجع إلى المدينة، اللهم ارزقنا العودة مرات ومرات.
1: وبالمناسبة أنا وميان حجينا مع بعض سنة 2019.
0: نعم.
1: فكنا في المدينة
0: بوقت الشوب
1: وبوقت عز الشوب. نعم. يعني
0: جربناها بالبرد.
1: صحيح، حتى أنا يعني من كم شهر جربنا المدينة كمان بالبرد.
0: كتير حلوة المدينة بالبرد، رائعة رائعة رائعة،
1: بحرها ببردها بمطرها، إنها المدينة المنورة.
0: نعم. شيخ بدنا نحكي عن آداب الزيارة.
1: آداب الزيارة.
0: يعني الواحد لما بيستعد أول شيء للذهاب إلى المدينة، غير ما حنحكي هلا عن الفرح، فينا نحكي عن الفرح اللي بيشعره بقلبه، بس كمان في عنا آداب الزيارة لما الواحد بده ينزل يزور النبي عليه الصلاة والسلام.
1: قبل آداب الزيارة خطر لي شغلة ميان، أنت معك خبر إنه قديما بعض العلماء كانوا إذا دخلوا المدينة المنورة أول شيء بيعملوه ميان يشربون من حليب المدينة، يشربون من نوق المدينة أول شيء بيعملوه. طب ليه عم يشربوا من، يعني منه ما في حليب برات المدينة، خلص الحليب انقطع؟ أبدا، كانوا يشربون من حليب المدينة ويقولون لعل هذا الحليب خرج من ناقة أكلت من عشب داس عليه رسول الله. الأدي كان يحب المدينة، فالمدينة إذا دخلتها في آداب للزيارة، نعم، لأنك الآن تقف عند أعظم من خلق الله، أنت الآن تقف عند رجل أنت تبتغي شفاعته يوم القيامة، وإذا زرته فبإذن الله تعالى البشارة حاصلة لك، إذا مت على الإسلام فإن البشارة حاصلة لك، حاصلة بإذن الله. بيقول العلماء ميان إذا دخلت عند النبي صلى الله عليه وسلم، أولا اخفض صوتك، يعني ما تعلي صوتك عند النبي محمد، اخفض صوتك. ثانيا عندما تكون واقفا للسلام على رسول الله، بيقولوا تجنب أن تلتفت يمنة أو يسرة، بيقولوا واستحضر أن أعمال الأمة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم وتعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله وما رأيت من شر استغفرت لكم. ففي تلك اللحظات تجنب الالتفات، في تلك اللحظات اخفض صوتك، في تلك اللحظات استحضر أن أعمال الأمة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، واستحضر أنه حي في قبره. وبده يعرف الإنسان أنك عندما تقف للسلام الآن لا يوجد واسطة بينك وبين النبي، هو حي في قبره، هو يسمعك الآن، مش ملك عم بيوصل السلام، إنما هو رسول الله بنفسه يسمعك تقول له السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. أوميان، ماذا لو أقدرني الله وأسمعني رد سلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لي رسول الله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ليس بعزيز على الله، ليس بعزيز على الله. وهذا حصل لبعض الأولياء قديما، أنهم سلموا على النبي وسمعوا رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه.
0: هيك فتنة.
1: ذاك السيد أحمد الرفاعي الذي كان سيد الأولياء في زمانه، هذا ميان السيد أحمد سنة 555 للهجرة، هو يقول نوديت، يعني نادتني الملائكة، قم يا أحمد وزر جدك فإن هناك أمانة يؤديها إليك، روح عند النبي توجد أمانة يؤديها إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام الرفاعي، سيدنا أحمد الرفاعي، وأخذ معه كبار الأولياء وكبار أصحابه، وأخذ معه من أولياء وغير أولياء، يعني أخذ معه من الأولياء ومن عامة الناس. سيدنا أحمد الرفاعي وصل إلى المدينة المنورة وكان معه يا ميان أكثر من 90,000 شخص. وصل الرفاعي بعيد العصر، يعني بعد العصر بقليل. وصل سيدنا أحمد الرفاعي ودخل عند جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان الوجد قد أخذه، الوجد عم بحرك الإمام الرفاعي، الأشواق، الحب، الشغف، هو الآن وصل لزيارة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان معه أكثر من 90,000 شخص، وكان يتقدمهم الرفاعي. سيدنا أحمد عم بيقرب على المدينة، وتحديدا عم بيقرب على قبر النبي، والوجد يحرك الرفاعي أكثر فأكثر. بيقولوا فلما دخل سيدنا أحمد الرفاعي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقف عند النبي وقال له السلام عليك يا جدي يا رسول الله. فسمع الرفاعي رد السلام عليه، قال له النبي وعليكم السلام يا ولدي. هون الرفاعي لما سمع صوت النبي، شو عاش وين قادر بعد يتحمل، جث الرفاعي على ركبتيه وأخذه البكاء وأخذه الوجد، وطلع معه أبيات إلى يومنا هذا نردد هذه الأبيات. كيف قدر يقول تلك الأبيات؟ كيف طلعت معه هيدي الأبيات؟ ما تسأليني، بس هو هذا السيد أحمد الرفاعي. فجثى على ركبتيه وقال للنبي، قال له: في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. يعني عم بيقوله للنبي أنا في حالة البعد روحي كانت تقبل الأرض عني، كانت تنوب عني. عم بيقوله للنبي أما الآن فقد جئت بنفسي إليك يا رسول الله. قال له: وهذه دولة الأشباح، دولة الأولياء قد حضرت، فامدد يمينك. طلب من النبي، قال له: فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. ميان 90,000 رجل يشاهد قبر النبي صلى الله عليه وسلم ينشق، ويخرج النبي يده من القبر ويأخذ بيد الرفاعي ويقول للرفاعي: قم يا أحمد، فإني آخذ بيدك وبيد ذريتك وأتباعك إلى يوم القيامة. وقال له سيدنا النبي، قال له: هذه البيعة متصلة بك وبأتباعك إلى يوم القيامة. وطلب منه النبي يلبس شاش أسود، يلبس عباءة سوداء، وطلب منه أن يصعد المنبر وأن يعظ الناس ورسول الله يسمعه.
0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. شيخنا، بدنا نحن بعد نسأل سؤال واحد.
1: نعم.
0: قبل ما نفوت بنحكي عن صيغة النبي عليه الصلاة والسلام، بدنا نحكي شوي عن بعد في سؤالين بدنا نحكي عن الروضة الشريفة إن شاء الله، بدنا نحكي عن الروضة الشريفة، وبدنا نحكي شوي بعدين بالأخير عن البقية.
1: الروضة الشريفة. نعم. الروضة الشريفة يا ميان، هلأ كثير من الناس أنا بسألهم: المدينة ماذا فيها؟ باللي فيها رسول الله. نعم، المدينة شو بعد فيها؟ فيها رسول الله، لكن شو فيها بعد مزايا؟ بعض الناس يغفلون أن المدينة فيها روضة لا تشبه بقية الأماكن.
0: نعم.
1: يعني منه أي مكان، منه مكان عابر، فيها روضة من رياض الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بين منبري وما بين بيتي، وفي رواية وما بين قبري، قال روضة من رياض الجنة. طيب ما معنى روضة من رياض الجنة؟ بعض العلماء ميان بيقولوا الحديث على ظاهره، يعني هي حقيقة روضة من رياض الجنة، جعلت الآن في الدنيا ويوم القيامة هذا المكان بعينه ينقل إلى الجنة.
0: نعم.
1: فكما كان في الدنيا كان روضة من رياض الجنة، يوم القيامة أيضا يكون روضة من رياض الجنة. وبعض العلماء بيقولوا روضة من رياض الجنة أي أن العبادة في هذا المكان توصل إلى الجنة. العبادة في الروضة هي موصلة إلى الجنة.
0: نعم.
1: بيقول العلماء فهي موضع تنزل الرحمات والبركات، وهي من الأماكن التي شهدت دموع النبي صلى الله عليه وسلم. أنت بتحبي يا دمعة سالت من العين.
0: نعم.
1: التي نعم.
0: أنا كان بدي هون وجه تحية للشاعر رامي تريكي
1: وحبيب الشاعر رامي الله تريكي. تعالى يحفظه
0: وكمان
1: الخير على يديه
0: الحاج يحيى بصل
1: أو الحاج يحيى حبيب قلوبنا. نعم. هنا الله يبارك له ويبارك بصوته، وإن شاء الله تعالى يبقى خادما بصوته وببدنه لهذا الدين
0: إن شاء الله. طيب شيخ، نحن ما بقى معنا كتير وقت، فبنا نحكي هيك شوي عن البقية شوي.
1: بقية الخير، بقية. نعم. الغرقد. هلا أول سؤال كان يخطر لزمان، إنه ليه بهيدا المكان كانت البقية؟
0: نعم.
1: إنه ليه بتطلع أنت إذا بيطلع واحد من السلام بيطلع البقية بوجهه دغري بوجه، حتى ذلك الباب انت وطالع من السلام اسمه باب البقيع، انه البقيع صارت بوجهك. طيب ليش هيدا اللوكيشن بالاخص هو البقيع؟ لان الرسول قال امرت بهذا الموضع.
0: نعم.
1: يعني الله امرني ان اتخذ هذا الموضع مقبرة، وعرفت هذه المقبرة ببقيع الغرقد.
0: ليه غرقد؟ يعني شو معنى كلمة الغرقد؟
1: ليش هلأ بالمدينة في اكثر من مكان اسمه بقيع؟
0: نعم.
1: طب هيدي ليه اسمها بقيع الغرقد؟ لأنه كان فيها شجر اسمه الغرقد، شجر فيه شوك كثير.
0: نعم.
1: فكانت مزروعة فيها كتير من الغرقد فعرفت ببقيع الغرقد. هلأ أما بقيع الغرقد، أول شيء هيدي المقبرة ميان فيها نحو 10,000 صحابي
0: ما شاء الله.
1: يعني تخيل أنت أن تدفني في مكان دفن فيه نحو 10,000 صحابي، فيها عثمان بن عفان وهو أعلى من دفن في البقيع.
2: نعم.
1: خير من دفن في بقيع الغرقد هو سيدنا عثمان بن عفان. فيها أمنا فاطمة، فيها الحسن، فيها جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب البقيع، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبعث من هذه المقبرة يوم القيامة، يبعث الله 70,000 وجوههم كالقمر ليلة البدر يدخلون الجنة من غير سابق عذاب. فالله تعالى يجعلنا من أهل هؤلاء. والنبي كان يستغفر لأهل البقيع، والنبي كان يحب البقيع، وكان يزور البقيع ليلا ونهارا. يعني مش بس أنه كان يكتف النبي أنه بالنهار يزور البقيع، حتى في الليل. تقول أمنا عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ليلا لزيارة البقيع وكان يستغفر لأهل البقيع. فتخيلي إميان أنت تندفني محل بقبر كان فيه صحابي، وهذا الصحابي كان مثلا رجلا مباركا، فهذه البركة حلت في هذا القبر، فالإنسان يدفن في قبر كان فيه صحابي وتبقى هذه البركة قائمة في هذا القبر إلى يوم الدين.
2: ما شاء الله. فعنا نحن فقرة هيك منخصصها برمضان، هي فقرة الصلاة على النبي.
1: يا سلام، صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم. الصيغة اللي اخترناها اليوم هي صيغة الصلاة النارية لقضاء الحوائج ورؤية النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نسمع منكم هذه الصيغة شيخ.
1: نعم، هذه الصيغة هي اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الصيغة ميان هي من أعظم الصيغ المجربة لقضاء الحوائج ولرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. جمع من الناس قد جرب هذه الصيغة وقضيت حاجاتهم ببركة هذه الصيغة.
2: هلا نحن الأرقام اللي يعني وردتنا هي 4444 هذه لقضاء الحوائج.
1: نعم، 4444. ولو الواحد عملها على مراحل،
2: نعم،
1: يعني مثلا ساعة صلى على النبي ثم ارتاح شوي ثم أكمل، لو عملها على أيام يبقى هذا السر أيضا.
2: نعم، ومئة مرة لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام،
1: ومئة مرة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا بالإخلاص مرة وحدة قبل النوم.
2: نعم.
1: مرة وحدة الواحد بيقولها مع استحضار الشوق للنبي، قد يرى النبي في نفس الليلة.
2: اللهم ارزقنا رؤيته.
1: آمين. آمين. آمين يا رب.
2: هيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا. بارك الله فيك شيخ نزار أيوب.
1: آمين آمين. الله تعالى يجمعنا مرات بعد مرات في المدينة المنورة، وأسأل الله تعالى أن تكونوا استمتعتم بهذه الحلقة وزادكم الله حبا وشوقا للمدينة المنورة.
2: بارك الله فيك. هي حلقة مميزة بالفعل عن المدينة المنورة، المدينة التي أحبها النبي عليه الصلاة والسلام وعاش فيها، واللي كل مسلم بيتمنى يزورها ولو مرة بحياته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا، تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333 922.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، حركة نزوح كثيفة بعد بيان نتنياهو وكاتس: أمرنا الجيش بقصف أهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. جيش العدو وجه إنذارا إلى سكان عدة بلدات في جنوب لبنان وتحليق للطيران المسير على علو منخفض فوق بيروت وضواحيها. قصف مدفعي معاد عنيف

تهدف عددا من البلدات في الجنوب منذ الصباح. المقاومة في لبنان تطلق رشقة صاروخية وصفارات الإنذار تدوي في صفد وصولا إلى بحيرة طبرية. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد ظهر اليوم لمناقشة التطورات في لبنان. الجامعة اللبنانية تؤجل الامتحانات في الحدث وصيدا إلى الأسبوع المقبل بسبب الأوضاع الأمنية. لقاء العاملين في القطاع العام طالب بالإسراع في تصحيح الرواتب والأجور وأنصاف المتقاعدين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق مع إيران ينص على عدم امتلاكها سلاحا نوويا. الرئيس الإيراني أكد أهمية الوعي والتعاون، لا يمكن مواجهة التحديات الكبرى دون تحمل المشاق. إيران تتهم الولايات المتحدة بمواصلة خرق وقف إطلاق النار. الرئيس الفرنسي أثنى على جهود ترامب للتوصل سريعا لاتفاق مع طهران، أكدت أهمية وقف إطلاق النار بلبنان. أخيرا انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية في أثيوبيا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الله عميري ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فقد حذر الله سبحانه وتعالى من إيذاء ضعفاء المسلمين وحث على الشفقة عليهم ورحمتهم، فقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإنما جعل الله المؤمنين إخوة ليتعاطفوا ويتراحموا، فاسمعوا وعوا أيها الأحبة. في سنن أبي داود عن بعض الصحابة الكرام أنهم كانوا يسيرون، أي في الليل، مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذها ففزع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، أي أن يخوفه. وفيه دليل على أنه لا يجوز ترويع المسلم ولو بما صورته صورة المزح. وخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن السائب بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. قال ابن أبي عبيد: يعني أن يأخذ متاعه، لا يريد سرقته، إنما يريد إدخال الغيظ عليه، فهو لاعب في مذهب السرقة، جاد في إدخال الأذى والروع عليه، والعياذ بالله. وقال الخطابي: معناه أن يأخذه على وجه الهزل وسبيل المزاح، ثم يحبسه عنه ولا يرده، فيصير ذلك جدا. وجه النهي عن الأخذ جدا ظاهر، لأنه سرقة. وأما النهي عن الأخذ لعبا فلأنه لا فائدة فيه، بل قد يكون سببا لإدخال الغيظ والأذى على صاحب المتاع. وقال التربشتي رحمه الله: وإنما ضرب المثل بالعصا لأنه من الأشياء التافهة التي لا يكون لها كبير خطر عند صاحبها، ليعلم أن ما كان فوقه فهو بهذا المعنى أحق وأجدر. وخرج الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن ذلك يؤذي المؤمن، والله يكره أذى المؤمن. أي لا يسر شخص حديثه لشخص آخر وهنالك ثالث معهما كي لا يتأذى. وخرج الإمام أحمد من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تؤذوا عباد الله، ولا تعيروهم، ولا تطلبوا عوراتهم، فإن من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فتضمنت هذه النصوص كلها أن المسلم لا يحل إيصال الأذى إليه بوجه من الوجوه من قول أو فعل بغير حق. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

قوله أضاءت شموس، نورت درب أمة باللآلي. يا هنانا بسيد قد أتانا، بالهدى مرشدا لغالي المعالي. أين وكيف ومتى لقياك ومرآك وبشراك؟ يا حبيبي يا محمد، يا طبيبي يا أحمد، يا سيد المتواضعين، يا أفضل الأولين والآخرين.

0: المعرفة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes, travel and tourism.
2: Yes, travel and tourism.
1: Yes, travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes, travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon package. Yes, travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes, travel and tourism.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, digital printing, plotting, cutting, graphic design, catalog, business card, flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
6: ألو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة لحظة، ما معي محلة كل هول.
6: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.
9: رجعنا

0: من هنا وهناك، من هنا وهناك جولة في دول الأرض تجمع أخبارا ومنوعات فيها ما فيها من الغرائب والعجائب.
1: أهلا بكم في برنامج من هنا وهناك. في عمر 102 ماما سامي حققت حلما تأجل حوالي 90 سنة، وتخرجت أخيرا من المدرسة الثانوية في الولايات المتحدة الأمريكية بعدما اضطرت ترك المدرسة والدراسة بالصف الثامن لتعمل وتساعد عائلتها ماديا. وعلى الرغم من تحديها للسرطان وتقدمها بالعمر، أصرت أن تستكمل الطريق وتستلم شهادتها، وانتشرت اللقطات بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبر كثيرون أن هذه القصة دليل على أن التقدم في العمر لا يوقف الأحلام ولا يمنع الطموح والنجاح. خضعت أنثى غوريلا تبلغ من العمر 29 عاماً لعملية قيصرية نادرة وناجحة أسفرت عن ولادة صغير ذكر بصحة جيدة في حديقة حيوانات بالولايات المتحدة بعد 5 أيام من تجاوز موعد ولادتها المتوقع، في إجراء يعد من أندر العمليات الطبية التي تجرى للغوريلا حول العالم. وأكد مسؤول في حديقة الحيوانات أن الصغير ووالدته يتمتعان بصحة جيدة، إلا أن المسؤولين لا يزالون يتعاملون بحذر مع الوضع لأن الحالة لا تزال متغيرة وحساسة. وبعد تقديم المولود الجديد إلى مجموعة الغوريلا، بدأت أنثى غوريلا أخرى كانت قد أنجبت أخيراً في رعايته والاهتمام به. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
0: من هنا وهناك، من هنا وهناك جولة في دول الأرض تجمع أخبارا ومنوعات فيها ما فيها من الغرائب والعجائب.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت لبيك اللهم لبيك والخير كله بيديك أستغفرك وأتوب إليك

يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم عافني في جسدي، وعافني في بصري، واجعله الوارث مني. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24 على 24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير، فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان كنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسي. مطعم وكافي وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
5: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
6: رجعنا.
7: يقول الله عز من قائل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. آية صريحة في عدم جواز التكلم بأمر الحلال والحرام بدون علم، وهذا ما سيكون موضوع محاضرة العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري التي سنستمع إليها الآن.
8: الحمد لله رب العالمين، والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين، أما بعد، فقد روينا بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

حرم الحلال كمستحل الحرام إن محرم الحلال كمستحل الحرام. ففي هذا الحديث الأمر لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتدال، يجب على المسلم أن يكون قوله معتدلا في التحليل والتحريم، فلا يجوز الشطط، لأن الشطط من الغلو الذي نهى عنه الله ورسوله. قال الله تعالى:

0: الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. فيجب الاحتياط في الحكم على الكلمات التي ظواهرها كفر، يجب ترك الحكم بالكفر لأجل كلمة تصدر من مسلم قبل معرفة ما يفهمه هذا الإنسان من هذه الكلمة. فإن عرف أنه يفهم منها المعنى الذي هو كفر حكم على قائلها بالكفر، بشرط أن لا يكون تكلم بها على وجه سبق اللسان. فإذا تحقق ذلك، أي أن الشخص الذي نطق تلك الكلمة يفهم منها المعنى الكفري ولم يكن نطقه بها عن سبق لسان ولا عن إكراه ولا عن حكاية لقول الغير، عندئذ تعين الحكم على قائلها بالكفر، لأن كثيرا من الكلمات أحدثها أناس لمعنى كفري يقصدون بها ذلك المعنى الكفري، ثم في مرور الزمان صار أناس يلفظون بها وهم لا يفهمون منها ذلك المعنى الذي قصده أول من أحدث ذلك اللفظ. من ذلك قول كثير من الناس: لا موجود إلا الله، أو ما في الوجود إلا الله، أو هو الكل. هذه الكلمات الثلاث أحدثها في بدء الأمر أناس ملحدون يدعون التصوف، وهم عقيدتهم ضد التوحيد ضد الإسلام، لأن كثيرا من المتصوفة في السلف وفي الخلف يتسترون باسم التصوف وهم ملحدون، عقائدهم فاسدة. من هؤلاء من يعتقد أن الله هو جملة الموجودات، هؤلاء يقال لهم أهل الوحدة المطلقة، ويقال لهم أهل وحدة الوجود. هؤلاء المتصوفة أخذوها من قدماء اليونانيين، لأن اليونان كان عندهم عقائد متعددة منها هذه العقيدة الوحدة المطلقة، يرون أن الله تعالى هو الوجود المطلق وأنواع العالم أجزاء منه، وقد يقولون تعينات لله. هذا من أكفر الكفر. ثم بعد ذلك أناس مسلمون صاروا يلفظون بهذه الكلمة وهم لا يفهمون منها هذا المعنى الذي هو كفر، إنما يفهمون منها أن الله هو مدبر العالم، ويفهمون منها جملة العالم جملة الموجودات إلا هذا المعنى. كذلك الكلمة الأخرى، ما في الوجود إلا الله. هذه أيضا كثير من عوام المسلمين يفهمون منها هذا المعنى، أي أنه لا مدبر للعالم إلا الله. كذلك الكلمة الثالثة هو الكل، هذه أيضا يلفظ بها كثير من العوام الذين يتشبهون بالصوفية، يلفظون بها من غير فهم معناها الأصلي الذي وضعت له عند أولئك الملحدين. فإذا سمع أحدنا من شخص ظاهره الإسلام إحدى هذه الكلمات الثلاث، لا ينبغي أن نتسرع ونحكم عليه الكفر نظرا لمعانيها الأصلية. أما من يقصد بها معانيها الأصلية فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. وكثير من الكتب التي ألفت باسم التصوف فيها استحسان هذه الكلمات، فلتحذر هذه الكتب. كثير من المؤلفات التي ألفت باسم التصوف وفيها كفريات، ثم من جملة من ينتسب للطريقة النقشبندية أو الشاذلية أو القادرية من يصحح هذه الكلمات بدعوى التأويل وهو يفهم المعنى الأصلي، لكنهم يدعون أن لها معنى آخر. وهؤلاء معاندون يدافعون عن هذه الألفاظ وهم يعلمون معانيها الأصلية. الحذر الحذر من هؤلاء. قبل 25 سنة رأيت كتابا ألف في الصلاة على النبي فيه هذه الجملة: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي شهد وحدتك في كثرتك. معناه أنت واحد وكثير. يقول هذا المؤلف وهو من بيت مرحبا، يقول الرسول علم أن الله واحد وكثير، كان هنا وكذلك في الشام، كذلك في مصر، كان وكذلك في اليمن. أناس هذه حالتهم، هذا الكفر الصريح يعتبرونه تصوفا والعياذ بالله. فالحذر الحذر من كثير من هذه الكتب المؤلفة باسم التصوف. وكذلك يجب الحذر من استحسان طريقة الحلاج. هذا الحلاج كان في القرن الثالث الهجري، ثم قتل بعد نحو 9 سنوات بعد تمام القرن الثالث الهجري. كان يقول أنا الحق، وكان يقول كلمات أمثال هذه، منها ما يوهم أن الله هو العين المخلوق، ومنها ما يوهم أن الله تعالى حال في المخلوقات. وأكثر ما وجد هذا في المنتسبين لطريقة الشاذلية المتأخرون منهم بعد مؤسس الطريقة الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه بنحو 300 سنة. حدث فيهم هذا الأمر، في بعضهم حدث هذا الأمر. ثم منذ نحو 80 سنة زاد هذا الأمر فيهم الحذر الحذر من مطالعة كثير من الكتب التي ألفت باسم التصوف. وقد ألف في التصوف كتب خالية من هذه الكفريات، منها كتاب التعرف إلى التصوف، هذا الكتاب قليل الوجود بين الناس ولكنه مطبوع. الجنيد رضي الله عنه الذي هو سيد الطائفة الصوفية أوصى بأن تدفن كتبه التي ألفها في التصوف، فقيل لماذا؟ قال أحببت أن لا يراني الله وقد تركت شيئا منسوبا إلي وعلم رسول الله بين ظهرانيهم، معناه أنا أستحي من الله أن أشغل الناس بتعليف هذه وحديث رسول الله بين أيديهم. هو سيد الصوفية في زمانه، وكل من جاء بعده من كان صوفيا حقيقيا فهو على منهجه، ومن لم يكن على منهجه فهو ليس صوفيا متحققا، إنما هو متشبه. وهناك مسألة إجماعية أخرى، وهي أن المرأة إذا سترت ما يجب عليها ستره وهو ما سوى الوجه والكفين وخرجت ليس عليها إثم، إنما الواجب على الرجال أن يغضوا البصر أي لا ينظروا بشهوة، هذه أجمع عليها علماء الإسلام، كل الأئمة على هذا. هذا الإجماع لا ينقضه قول قائل، بعض الحنفية المتأخرين كصاحب كتاب الدر المختار يقول الوجه أي وجه المرأة ليس عورة، لكن في زماننا يجب ستره دفعا للفتنة، وهذا الكلام لا معنى له. الإجماع الذي ثبت وتقرر لا ينتقض لقول هذا وأمثاله، وقوله دفعا للفتنة ليس حجة، أن الفتنة كانت في الزمان القديم، كانت في زمن الرسول، كانت وقبل ذلك وبعد ذلك الفتنة موجودة، والدليل على ذلك قول الرسول عليه السلام أيما امرأة خرجت متعطرة فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية، معناه البشر أغلب البشر يزنون بأعينهم، معناه ينظرون بشهوة، الذي لا ينظر بشهوة نادر جدا، هذا معنى الحديث. إذن قول الرسول وكل عين زانية يفهمنا أن الناس في زمانه وقبل وبعد ينظرون بشهوة إلى النساء، هذه فتنة، لكن ما ذلك الرسول ما قال فرض على النساء إذا خرجنا يغطين وجوههن، هؤلاء الذين قالوا وجه المرأة ليس عورة، لكن في زماننا هذا الذي قال هذا في القرن الثاني، كان في القرن الثاني من أهل القرن الثاني من المتأخرين، قول هذا المؤلف لأجل الدفع للفتنة يجب في زماننا تغطية الوجه قولا بلا دليل. الفتنة كانت بشهادة قول الرسول وكل عين زانية، معناه في زمانه عليه السلام وفيما بعده أكثر البشر يقعون في زنا العين. ما هي زنا العين؟ النظر بشهوة. ولا يهولنكم هؤلاء الذين يقولون في زماننا يجب ستر وجه المرأة إذا خرجت، ده لأجل الفتنة. بعد قول الرسول وكل عين زانية، لا معنى لكلامهم هذا. دين الله يسر، هؤلاء من قلة الفهم يضيقون دين الله. نحمد الله على أن هيأ لكم تعلم علم أهل السنة، عقيدة أهل السنة التي كان عليها الرسول وأصحابه ومن تبعهم من السلف والخلف. نحمد الله على أن جعلنا من أهل السنة الموافقين للسلف والخلف. سبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: كنا مستمعين الكرام مع المحاضرة الدينية المفيدة التي ألقاها علينا العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري، وكانت تحت عنوان إن محرم الحلال كمستحل الحرام.

حسن الظن بالمسلمين أمر عظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسن الظن من حسن العبادة. رواه أحمد وأبو داود. قال في المرقاة: والمعنى أن حسن الظن به تعالى من جملة العبادات الحسنة، فلا ينبغي أن تظن ما يظنه العامة من أن حسن الظن هو أن تترك العمل وتعتمد على الله وتقول إنه كريم غفور رحيم. ويمكن أن يكون المعنى بعض حسن العبادة حسن الظن، وقدم الخبر اهتماما، فإن السالك إذا حسن الظن بالله على سبيل الرجاء حسن العبادة في الخلا والملا، فيستحسن مأموله ويرجى مقبوله. قال تعالى:

الله والله غفور رحيم. فالعبد مأمور بتحسين الظن بربه، يعني إذا حصلت منه معصية يرجو أن يغفر الله تعالى له، وليس له أن يقول أنا لابد أن أعذب. فالمؤمن يكون بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله ويخاف عقابه، وإذا عصى ربه يبادر إلى التوبة فورا. وأما من يترك العبادة ويدعي حسن الظن بالمعبود فهو مغرور ومخدوع، ومثلهما الغزالي بمن زرع ومن لم يزرع راجين الحصاد. ولا شك أن الثاني ظاهر الفساد، والله رؤوف بالعباد. وقيل يعني اعتقاد الخير والصلاح في حق المسلمين عبادة. قال الطيبي: فعلى هذا من للتبعيض، أي من جملة عبادة الله والإخلاص فيها حسن المعاشرة مع عباده. ويجوز أن تكون للابتداء، أي حسن الظن بعباد الله تعالى، ناشئ من حسن عبادة الله. وينصره قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. معناه المسلم الكامل من كف أذاه عن المسلمين، إن كان باللسان وإن كان باليد. اللهم اجعلنا من المسلمين الكاملين يا أرحم الراحمين.

لقد أنعم الله تبارك وتعالى علينا بأن جعلنا من أمة هذا النبي العظيم الذي جعله الله أفضل الأنبياء وأعلاهم درجة، وجعل له مزايا كثيرة، وخصه بأمور ليست لغيره من الأنبياء، منها أن من رآه صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فهي بشارة له بأنه يموت على الإيمان ويكون قد رأى رسول الله حقا، فالشيطان لا يأتي في المنام بصورة خاتم النبيين. وقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتزيى بي، أي من رآني في المنام على صورة الأصلية فقد رأى خاتم النبيين، وذلك لأن الشيطان لم يقدره الله تعالى على أن يأتي بصورة خاتم النبيين، فمن رآه صلى الله عليه وسلم في منامه على صورته الأصلية لا ينبغي أن يشك هل هو رسول الله أم شيطان تمثل بصورته، وذلك لأن الله تعالى لم يعطي الشيطان القدرة على أن يتشكل بصورته صلى الله عليه وسلم الأصلية التي ذكرت في كتب الحديث. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وبيان ذلك أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فيها بشرى كبيرة للرائي، وهي أنه لابد أن يراه في اليقظة، حتى لو كان حين رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم على غير دين الإسلام، فإنه لابد أن يسلم ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة. فمن رآه صلى الله عليه وسلم في المنام مرة أو أكثر فليحمد الله، لأن في ذلك ضمانا أنه يموت على الإيمان وأنه يحشر مع المؤمنين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.

0: شو عم بسمع سماعيات؟ يا لطيف الله يعفو عنا.
1: شغلت لي بالي يا نبيل.
0: عم بقول لك شيء بكهرب البدن.
1: يلي هو
0: سمعت لك انه كتران تفلت كثير من الشباب والشابات، ان كان بعلم اهلهم او بغير علم اهلهم.
1: مزبوط عم تحكي، وانا مثلك عم بسمع.
0: هلا ما اختلفنا انه الشباب والشابات بحاجه لتوجيه مستمر بالحكمه والتصرف الحسن من قبل الاهل، لكن انه يكونوا الاهل اخر من يعلم شو عم يعملوا اولادهم، فهذا تقصير كبير، تقصير كبير من الاهل.
1: اكيد، لانه الاولاد مسؤول.

0: كلمة يا ريت.
1: صدقت يا صاحبي.
2: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71 390 711،
3: 05 813 277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05-811-166.
6: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا انقطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
4: باور جروب، دايماً حدك.

0: أفلح من صلى على المصطفى.
1: ليوصلك كل جديد كل جديد، تابعونا على انستغرام تيليجرام يوتيوب وشوفوا كل الأخبار.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن الأمر بالمعروف أمر بكل فعل يعرف بالشرع والعقل حسنه، وأما المنكر فهو ضد المعروف كترك واجب أو فعل معصية صغيرة كانت أو كبيرة. يقول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال العالم السلمي في كتاب الحقائق: أي هم أنصار يتعاونون على العبادة ويتبادرون إليها، وكل واحد منهم يشد ظهر صاحبه ويعينه على سبيل نجاته. ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. قال شارح صحيح البخاري: تعاون المؤمنين بعضهم بعضا في أمور الدنيا والآخرة مندوب إليه بهذا الحديث، وذلك من مكارم الأخلاق. وقد جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فينبغي للمؤمنين استعمال أدب نبيهم عليه الصلاة والسلام، والاقتداء بما وصف المؤمنين بعضهم لبعض من الشفقة والنصيحة وقبول النصيحة. وتشبيكه بين أصابعه عليه السلام هو تأكيد لقوله وتمثيل لهم كيف يكونون فيما وكلهم. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي رواية لمسلم: المؤمنون كرجل واحد. وفي رواية أخرى له أيضا: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وفي مسند الإمام أحمد عن الصحابي الجليل سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. قال الحافظ النووي: هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه، وفيه جواز التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأفهام. وقوله صلى الله عليه وسلم: تداعى له سائر الجسد، أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك. فإذا كان عضو من أعضاء الجسد قد أصابه ضعف أو مرض أو اعتلال أو كسر، كان في الغالب لبقيته أن تتألم فتشاركه التعب والسهر، مما يؤدي إلى تزايد المرض وسريان الحمى في الجسد كله. وهذا هو شأن المؤمنين إذا تراحموا وتوادوا وتعاطفوا واعتصموا بحبل الله جميعا، فصاروا أمة قوية عزيزة الجانب يهابها الناس ويحسبون لهم ألف حساب، كالجسد القوي الصحيح الذي يقوى على مقاومة المرض والضعف والهوان. وإن اختفت هذه القيم أو ضعفت، تفرق المؤمنون واختلفوا ومزقتهم العداوة والبغضاء، فانهارت قوتهم وضعفت شوكتهم. قال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فليقبل بعضكم من بعض النصيحة، فإن النصيحة خير لك وللناصح. وإذا نهيت عن منكر فاقبل ذلك، وإذا دعيت إلى خير فاقبل ذلك، وإياك والتعالي، وإياك أن تتكبر، فإن الله لا يحب المتكبرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، ونسأله أن يرزقنا حسن الحال والعافية ورؤية خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

محمد صلى الله عليه وسلم اسم كريم تهفو إليه الأفئدة كما المطر الربيعي على الروض، وتنساب حروفه في الأذن عذبة انسياب نسمة الهواء على صفحات الماء، ويحلو للفم أن يردده محاكيا زقزقة الطير عند عتبات النور. محمد حبيبي وحبيب الله،

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
2: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11 بإدارة إدريس محمد.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وبعد، فإن الله تبارك وتعالى أنعم على عباده بنعم لا يحصيها إلا هو، ومن تلك النعم اللسان، فإن الله عز وجل جعل اللسان للإنسان ليعبر به عن حاجاته التي تهمه لتحصيل مصالح دينه ودنياه بها، فمن استعمل لسانه فيما ينفعه ولا يضره فليس عليه حرج وليس عليه مؤاخذة في الآخرة، وأما من استعمله فيما نهاه الله عنه فقد أهلك نفسه ولم يشكر ربه على هذه النعمة العظيمة. وقد ورد في كتاب الصمت لابن أبي الدنيا بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصلتان ما إن تجمل الخلائق بمثلهما حسن الخلق وطول الصمت. ومعنى طول الصمت أي تقليل الكلام إلا في الخير كذكر الله تعالى ونحوه. والله تعالى يحب العبد المؤمن الذي لا يزال لسانه رطبا من ذكره عز وجل، لا سيما التهليل: لا إله إلا الله. ومن الأشياء التي يجب حفظ اللسان عنها الغيبة والنميمة وشهادة الزور والشتم والقذف ونحو ذلك، وأشد ذلك خطرا الكفر اللفظي والعياذ بالله تعالى، وهو منتشر كثيرا. وللرجوع إلى الإسلام يجب التشهد بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله بنية الدخول في الإسلام والتبرؤ من الكفر الذي وقع فيه. وليفكر العاقل في قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فإن من فكر في ذلك علم أن كل ما يتكلم به في الجد والهزل أو في حال الغضب يسجله الملكان رقيب وعتيد. فهل يسر العاقل أن يرى في كتابه حين يعرض عليه في القيامة هذه الكلمات الخبيثة؟ بل يسوءه ذلك ويحزنه حين لا ينفع الندم. اللهم اجعل ألسنتنا ذاكرة وقلوبنا شاكرة، وارحمنا في الدنيا والآخرة بجاه سيد المرسلين نبينا محمد الأمين، والحمد لله رب العالمين.

0: كيفك يا سليم؟ اشتقنا لك. من تلفلك ما بترد علينا، وإذا رديت بتختصر. بصراحة ما منعرفك هيك، الظاهر في شي قلقك ومبين من وشك معبق ومحمر. خبرني شو قصتك؟
1: للحقيقة يا صاحبي، من طبعي إنه بحطه بقلبي، والصحيح إنه ما أحصر حتى ما أكتئب، بس ما بالإيد.
0: خير، خبرني شو القصة؟
1: يا صديقي، أنا بشوف الغلط وأحياناً بسكت ما بعلي، وفي أمور ما المطلوب اسكت عنها حتى ما تكون عنوان وتضر الغير.
0: أكيد، لأنه كلمة الحق ما منستحي منها، وإن ما قلتها بوقتها قد تنتسى وقعود لحقه تتراجعوا، وهيدا إن ما في حدا كان بالقعدة قاعد.
1: أكيد، بس أنا بتردد أحياناً وبظن ما رح يتقبل ويمكن يزعل مني.
0: لا يا صاحبي، لا ما تظن هيك، قد ما يكون منتبه، وإذا أشرت له على محل الغلط يمكن يشكرك ويستفيد من العبرة.
1: مزبوط عم تحكي يا صديقي، ما بدأ استحى، وإذا كلنا سكتنا شو بيصير فينا؟ لا لا، بدأ إصرار، وما رح مر إشي، لأنه إن أنا ما نبهت ونصحت شو حيصير بالمجتمع؟
0: برافو عليك، ما تتردد وخلي همتك عالية، لأنه حتلاقي ردة الفعل الإيجابية من نصيحتك. لوين خليك؟ ما خلصت،
1: رايح لحق الزلمة قبل ما يسافر.
2: قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.

0: Yes Travel and Tourism. Yes Travel and Tourism. Yes Travel.
1: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
0: Yes Travel.
1: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
0: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
2: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
0: Yes Travel and Tourism.
3: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76 616 669 76 616 669.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الشفاعة هي طلب الخير من الغير للغير. قال الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. رواه الدارقطني. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وروى الحاكم في المستدرك عن عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى معاذ بن جبل وأبا عبيدة وعوف بن مالك، فقلنا نعم، فأقبل إلينا فخرجنا لا نسأله عن شيء ولا يخبرنا حتى قعد على فراشه، فقال: أتدري ما خيرني ربي الليلة؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. فقلنا: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلنا من أهلها. قال: هي لكل مسلم. فإذا الشفاعة ثابتة بنص القرآن والحديث، والمحتاجون لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الكبائر، لقوله عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. معناه هم الذين يحتاجون إليها. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. رواه ابن ماجه. وأما الأتقياء والأولياء والشهداء فلا حاجة لهم للشفاعة، كما يعلم من النصوص الصحيحة الواضحة. فقد روى ابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. والشفاعة تكون على نوعين: شفاعة للمسلمين العصاة بعد دخولهم النار لإخراجهم منها قبل أن تنتهي المدة التي يستحقونها، وشفاعة لمن استحقوا دخول النار من عصاة المسلمين بذنوبهم، فينقذهم الله من النار بهذه الشفاعة قبل دخولها. أما الكفار فلا أحد يشفع لهم. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لا يشفعون إلا لمن مات على الإيمان. وقال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فليس في قوله تعالى شفاعة الشافعين إثبات لحصول الشفاعة لهم وأنها ترد، بل المعنى أنهم لا شفاعة لهم، وهذا مفهوم من النفي، وهذا ضرب معروف من البلاغة. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فرحمة الله وسعت في الدنيا كل مؤمن وكافر، لكنها في الآخرة خاصة للمؤمنين. وقال تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. أي أن الله حرم على الكافرين الرزق النافع والماء المروي في الآخرة، وذلك لأنهم أضاعوا أعظم حقوق الله على عباده وهو توحيده تعالى. فتبين لنا أن الكافر لا يرحمه الله يوم القيامة ولا أحد يشفع له. فنسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وأن يجعلنا من الموفقين، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. والحمد لله رب العالمين.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم، حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
1: لافارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعم والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، طريق العام، ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.

0: صلوا على رسول الله.
1: من هو صديقك؟ حسن الخلق لا تخفى فضيلته في الدين، وقد مدح الله سبحانه وتعالى به نبيه عليه السلام إذ قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال أسامة بن شريك: قلنا يا رسول الله، ما خير ما أعطي الإنسان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خلق حسن. ومن حسن الخلق اختيار الصديق الصالح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ولا خير في صحبة الأحمق، وقد قيل: فلا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه. ولا بد أن يتحلى الصديق بحسن الخلق، إذ رب عاقل يدرك الأشياء على ما هي عليه، ولكن إذا غضب خالف ما هو معلوم عنده لعجزه عن قهر صفاته وتقويم أخلاقه. أما الفاسق فالخطر كل الخطر في صحبته. وقد روي أن الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه قال: عليك بإخوان الصدق فعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. وقد جاء في وصية رجل لابنه حين حضرته الوفاة أنه قال: يا بني، إذا عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة، فاصحب من إذا خدمته صانك، وإن صحبته زانك. وقيل: اصحب من إذا مددت يدك إلى الخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك سيئة سدها. فما أحوجنا اليوم إلى رجال بهذه الصفات، أصدقاء وإخوان وحكام. فمن أسباب خراب البلاد وفساد المجتمع سوء العشرة بين العباد، والأنانية والانغماس في الملذات دون النظر إلى حدود الشرع وميزانه. وبالاختصار، عليك أيها الشاب أن تختار الصديق الصالح، وأن تحذر من صديق السوء. وقد قال أحدهم: الناس شتى إذا ما أنت ذقتهم، ولا يستوون كما لا يستوي الشجر. هذا له ثمر حلو مذاقته، وذاك ليس له طعم ولا ثمر.

فطالما منحاك نفس الود من نفسيهما كانا إذا سمعا أنينك أسبلا دمعيهما أسفا على خديهما وتمنيا لو صادفا بك راحة بجميع ما تحويه ملك يديهما فنسيت حقهما عشية أسكنا.

فلا تلحقنهما غدا أو بعده حتما كما لحقاهما أبويهما ولتندمن على فعالك مثلما ندماهما ندما على فعليهما بشراك لو قدمت فعلا صالحا وقضيت بعض الحق من حقيهما وقرأت من آي الكتاب بقدر ما تستطيعه وبعثت ذاك إليهما فاحفظ حفظت وصيتي واعمل بها فعسى تنال الفوز من بريهما.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اعلموا أن بر الوالدين والجد والجدة بركة في الدنيا والآخرة. كان رجل رفس أمه برجله فأصابه داء يسمى داء الفيل، وصارت تظهر منه رائحة كريهة إذا دخل إلى مجلس ينفر الناس منه. وحكى لنا رجل من الطيبين قال: كنت آكل قطعة من الحلوى فتذكرت أمي فخبأتها في جيبي، ثم أطعمتها لأمي، ثم لما نمت رأيت نفسي في الجنة، وكلما ضربت الأرض بيدي خرج شراب مختلف، فقلت: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. رزقنا الله وإياكم بر الوالدين.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثان برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
4: أوراد المساء.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي

وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ وَالْجَنَّةَ حَقٌّ

0: والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: كافي باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافي باي ذا واي ملتا الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع ثاني شتورة البقاع، تليفون 76-67-98-98.
4: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقا. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

صالحا. اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير الضال ولا المضل. اللهم اجعلني أكثر ذكرك وأتقي

0: نداء المعرفة.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
0: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان،
8: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
9: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة. مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
10: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية،

0: قصة وعبرة.
1: يحكى أن شخصا كان مرابيا، يعني يتعاطى بالربا، وعندما مات شهد قبره يشتعل نارا، فصار الناس يأتون إلى بعض العلماء يسألونهم ماذا نفعل له. قالوا اذهبوا واستسمحوا الناس الذين كان أكل أموالهم بالباطل، فصاروا يستسمحون الناس، ثم اجتمعوا عند قبره وقرأوا القرآن حتى هدأ هذا الدخان وانطفأ. هذا الشخص كان مسلما لكنه كان يأكل المال بالباطل. يا لطيف.
2: نعم يا لطيف. لنحكي أكثر عن موضوع الربا معنا صار جاهز الاتصال مع فضيلة الشيخ زياد العسلي. السلام عليكم شيخي.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم؟
2: الحمد لله. وسهلا. بداية بدي أتشكرك أنك أنت قبلت الدعوة، وبعرف أن الوقت متأخر عندكم هلأ.
3: حبيبي أنا في خدمتكم إن شاء الله.
2: الله يبارك بكم. نعم الربا، شو بدنا نحكي عن الربا؟
3: الربا الربا أحبابي، أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحب ذكركم بآية وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فإذا الله تعالى حرم علينا أن نأكل أموال الناس بغير حق. أما الربا يا أحبابي فالرسول صلى الله عليه وسلم عده من السبع الموبقات، يعني هو من أكبر الكبائر. وأعطيكم مثال عن نوع من أنواع الربا اللي هو مشهور في زماننا ومشهور ومنتشر يعني. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا في حديث قال عليه الصلاة والسلام يأتي زمان على الناس الذي لا يأكل فيه الربا يصيبه من غباره، يعني بيجي زمان يكثر فيه الربا، هذا المراد بالحديث. هذا في نوع من أنواع الربا اسمه ربا القرض. شو ربا القرض؟ يعني أنه الإنسان يقرض إنسانا مالا، بالعمي بيقولوا بدينه.
1: نعم.
3: شخص بدين مال لشخص لكن يجر منفعة من هذا الدين، بيقول له بدينك 1000 بس بترجع لي يون 1100 مثلا. أو بدينه 1000 بيقول له بس بستعمل سيارتك مجانا لمدة شهر، وهكذا. فهذا لا يجوز، حرام، هذا من الكبائر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل قرض جر منفعة فهو ربا. فإذا الله تعالى شرع لنا القرض ليش؟ للمواساة.
1: صحيح.
3: يعني واحد مسلم محتاج إلى مال يأتي إلى آخر بيقول له تقرضني مالا، فصاحب المال شو بيعمل؟ يواسيه ويساعده. فالله تعالى شرع لنا هذا للمواساة وليس للاسترباح.
1: نعم.
3: مش إنه هلأ أخي المسلم محتاج مصاري طلع منه مصاري بيقول له يلا بدينك 1000 ترجع ليهن 1100. أو أحيانا يقول له إذا بتتأخر دفعك $100 زيادة كل شهر مثلا. فهذا حرام لا يجوز. فلا يجوز أن نأكل أموال الناس بالباطل يا أحبابي. هذا المال الواحد إنسان بيأكله بغير حق، هو يأخذه إلى قبره، يعني ما حيأخذه على بقبره.
1: صحيح.
3: أبدا. وهذا المال الذي أخذه بالباطل هل يدفع عنه عذاب الله تعالى إذا شاء الله أن يعذبه؟ لا يدفع. فالواحد منا ينتبه يا أحبابنا، يعني الموت منا قريب وبالآخرة في حساب، وما في واحد منا يكذب يوم القيامة وينكر يقول لا أنا ما أخذت مال فلان بالباطل، ثم الواحد منا يتذكر أنه ما يكون مفلس يوم القيامة. المفلس مش اللي بيجي يوم القيامة ما معه دينار ودرهم، إنما بيكون شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا والعياذ بالله تعالى، هذا هو المفلس. فالواحد منا يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يأخذ إلا ما أحل الله تعالى له، حتى نحن كمان يعني ما بدنا قبرنا يولع نارا. نسأل الله السلامة والأمان في الدنيا والآخرة.
2: آمين. شيخي بدي أسألك سؤال كمان كتير هيك منتشر عنا، قصة مثلا بيكون الواحد عم بيقصد غرض، يعني اشترى بالتقسيط عم بيقصده، فصاحب هذا الغرض بيشترط عليه بيقول له إذا أنت مرق عليك شهر ما أعطيتني الدفعة أنا باخذ الغرض منك.
3: هذا لا يجوز. هو التقسيط جائز. يعني إذا أنا رحت على محل قام صاحب المحل قال لي هاي الغسالة إذا بتدفع الآن هي بمئة، أو إذا بدك بقصت لك إياها على 10 دفعات لكن ببيعك إياها $200.
1: نعم.
3: بيكون شو عامل هون؟ بيعني إياها ب200.
2: نعم.
3: تبهو ماشي. هذا جائز. لكن مثل ما أنت قلت هلأ أنه يجي يقول إذا تأخرت بدي أنا دفعك $50 كل شهر بتتأخر $50 هذا لا يجوز. أما التقسيط بالطريقة التي شرحناها هذا جائز، هذا لا بأس به، لأنه هو حر يبيعني بمية أو بمئتين وأنا فيني أقبل أو ما أقبل هكذا.
2: نعم. شكرا لك فضيلة الشيخ زياد العسلي، الله يبارك بكم. شكرا لك.
3: أحبكم الله، بارك الله فيكما.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
2: في أمان الله.
0: قصة وعبرة.

أول الأنبياء آدم عليه السلام، قال تعالى: إن الله اصطفى آدم. الحديث قال عليه الصلاة والسلام: آدم فمن سواه من الأنبياء تحت لوائي يوم القيامة. رواه الترمذي.

مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72، بإدارة محمد منير الملا.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 امبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب صيدا، بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
5: باور جروب، دايما حدك.
6: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
7: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
6: نويري 01-66-85-85،
7: طريق الجديدة 01-300-370،
6: شويفات 05-810-850.

دعاء عظيم يقال لا سيما عند الشدة والكرب، أخرج أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات؟ قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. حافظوا على هذا مع إخلاص النية لله وإخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المد الذي هو مد متصل هنا، وجلاء حزني يمد 4 حركات أو 5 حركات وليس مجرد حركتين. والمرأة هنا تقول بدل اللهم إني عبدك إني أمتك وبنت عبدك، وهكذا إلى آخر الدعاء. بارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
4: اكيد.
3: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
4: تمام.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
6: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055، 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
7: رجعنا. يقول الله عز من قائل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم

أما بعد، فقد روينا بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن محرم الحلال كمستحل الحرام، إن محرم الحلال كمستحل الحرام، إن محرم الحلال كمستحل الحرام. ففي هذا الحديث الأمر لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتدال، يجب على المسلم أن يكون قوله معتدلا في التحليل والتحريم، فلا يجوز الشطط، لأن الشطط من الغلو الذي نهى عنه الله ورسوله. قال الله تعالى:

الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. فيجب الاحتياط في الحكم على الكلمات التي ظواهرها كفر، يجب ترك الحكم بالكفر لأجل كلمة تصدر من مسلم قبل معرفة ما يفهمه هذا الإنسان من هذه الكلمة. فإن عرف أنه يفهم منها المعنى الذي هو كفر حكم على قائلها بالكفر، بشرط أن لا يكون تكلم بها على وجه سبق اللسان. فإذا تحقق ذلك، أي أن الشخص الذي نطق تلك الكلمة يفهم منها المعنى الكفري ولم يكن نطقه بها عن سبق لسان ولا عن إكراه ولا عن حكاية لقول الغير، عندئذ تعين الحكم على قائلها بالكفر، لأن كثيرا من الكلمات أحدثها أناس لمعنى كفري يقصدون بها ذلك المعنى الكفري، ثم في مرور الزمان صار أناس يلفظون بها وهم لا يفهمون منها ذلك المعنى الذي قصده أول من أحدث ذلك اللفظ. من ذلك قول كثير من الناس: لا موجود إلا الله، أو ما في الوجود إلا الله، أو هو الكل. هذه الكلمات الثلاث أحدثها في بدء الأمر أناس ملحدون يدعون التصوف، وهم عقيدتهم ضد التوحيد ضد الإسلام، لأن كثيرا من المتصوفة في السلف وفي الخلف يتسترون باسم التصوف وهم ملحدون، عقائدهم فاسدة. من هؤلاء

0: أعتقد أن الله هو جملة الموجودات. هؤلاء يقال لهم أهل الوحدة المطلقة، ويقال لهم أهل وحدة الوجود. هؤلاء المتصوفة أخذوها من قدماء اليونانيين، لأن اليونان كان عندهم عقائد متعددة، منها هذه العقيدة الوحدة المطلقة. يرون أن الله تعالى هو الوجود المطلق، وأنواع العالم أجزاء منه، وقد يقولون تعينات لله. هذا من أكفر الكفر. ثم بعد ذلك أناس مسلمون صاروا يلفظون بهذه الكلمة، وهم لا يفهمون منها هذا المعنى الذي هو كفر، إنما يفهمون منها أن الله هو مدبر العالم، ويفهمون منها جملة العالم، جملة الموجودات، إلا هذا المعنى. كذلك الكلمة الأخرى، ما في الوجود إلا الله، هذه أيضا كثير من عوام المسلمين يفهمون منها هذا المعنى، أي أنه لا مدبر للعالم إلا الله. كذلك الكلمة الثالثة هو الكل، هذه أيضا يلفظ بها كثير من العوام الذين يتشبهون بالصوفية، يلفظون بها من غير فهم معناها الأصلي الذي وضعت له عند أولئك الملحدين. فإذا سمع أحدنا من شخص ظاهره الإسلام هذه إحدى هذه الكلمات الثلاث، لا ينبغي أن نتسرع ونحكم عليه الكفر نظرا لمعانيها الأصلية. أما من يقصد بها معانيها الأصلية فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. وكثير من الكتب التي ألفت باسم التصوف فيها استحسان هذه الكلمات، فلتحذر هذه الكتب. كثير من المؤلفات التي ألفت باسم التصوف فيها كفريات، ثم من جملة من ينتسب للطريقة النقشبندية أو الشاذلية أو القادرية من يصحح هذه الكلمات بدعوى التأويل، وهو يفهم المعنى الأصلي لكنهم يدعون أن لها معنى آخر. وهؤلاء معاندون يدافعون عن هذه الألفاظ وهم يعلمون معانيها الأصلية. الحذر الحذر من هؤلاء. قبل 25 سنة رأيت كتابا ألف في الصلاة على النبي فيه هذه الجملة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي شهد وحدتك في كثرتك. معناه أنت واحد وكثير. يقول هذا المؤلف وهو من بيت مرحبة، يقول الرسول علم أن الله واحد وكثير، كان هنا وكذلك في الشام، كذلك في مصر، كان وكذلك في اليمن. أناس هذه حالتهم. هذا الكفر الصريح يعتبرونه تصوفا، والعياذ بالله. الحذر الحذر من كثير من هذه الكتب المؤلفة باسم التصوف، وكذلك يجب الحذر من استحسان طريقة الحلاج. هذا الحلاج كان في القرن الثالث الهجري، ثم قتل بعد نحو 9 سنوات بعد تمام القرن الثالث الهجري. كان يقول أنا الحق، وكان يقول كلمات أمثال هذه، منها ما يوهم أن الله هو العين المخلوق، ومنها ما يوهم أن الله تعالى حال في المخلوقات. وأكثر ما وجد هذا في المنتسبين للطريقة الشاذلية المتأخرون منهم بعد مؤسس الطريقة الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه بنحو 300 سنة، حدث فيهم هذا الأمر، في بعضهم حدث هذا الأمر. ثم منذ نحو 80 سنة زاد هذا الأمر فيهم. الحذر الحذر من مطالعة كثير من الكتب التي ألفت باسم التصوف، وقد ألف في التصوف كتب خالية من هذه الكفريات، منها كتاب التعرف إلى التصوف. هذا الكتاب قليل الوجود بين الناس لكنه مطبوع. الجنيد رضي الله عنه الذي هو سيد الطائفة الصوفية أوصى بأن تدفن كتبه التي ألفها في التصوف. فقيل لماذا؟ قال أحببت أن لا يراني الله وقد تركت شيئا منسوبا إلي وعلم رسول الله بين ظهرانيهم. معناه أنا أستحي من الله أن أشغل الناس بتعليف هذه وحديث رسول الله بين أيديهم. هو سيد الصوفية في زمانه، وكل من جاء بعده من كان صوفيا حقيقيا فهو على منهجه، ومن لم يكن على منهجه فهو ليس صوفيا متحققا، إنما هو متشبه. وهناك مسألة إجماعية أخرى، وهي أن المرأة إذا سترت ما يجب عليها ستره وهو ما سوى الوجه والكفين وخرجت ليس عليها إثم، إنما الواجب على الرجال أن يغضوا البصر أي لا ينظروا بشهوة. هذه أجمع عليها علماء الإسلام، كل الأئمة على هذا. هذا الإجماع لا ينقضه قول قائل. بعض الحنفية المتأخرين كصاحب كتاب الدر المختار يقول الوجه أي وجه المرأة ليس عورة، لكن في زماننا يجب ستره دفعا للفتنة. وهذا الكلام لا معنى له. الإجماع الذي ثبت وتقرر لا ينتقض لقول هذا وأمثاله، وقوله دفع للفتنة ليس حجة، أن الفتنة كانت في الزمان القديم، كانت في زمن الرسول كانت، وقبل ذلك وبعد ذلك الفتنة موجودة، والدليل على ذلك قول الرسول عليه السلام: أيما امرأة خرجت متعطرة فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. معناه البشر، أغلب البشر يزنون بأعينهم، معناه ينظرون بشهوة. الذي لا ينظر بشهوة نادر جدا، هذا معنى الحديث. إذن قول الرسول وكل عين زانية يفهمنا أن الناس في زمانه وقبل وبعد ينظرون بشهوة إلى النساء. هذه فتنة، لكن ما ذلك الرسول ما قال فرض على النساء إذا خرجنا يغطين وجوههن. هؤلاء الذين قالوا وجه المرأة ليس عورة، لكن في زماننا هذا الذي قال هذا في القرن الثاني، كان في القرن الثاني من أهل القرن الثاني من المتأخرين. قول هذا المؤلف لأجل الدفع للفتنة يجب في زماننا تغطية الوجه قولا بلا دليل. الفتنة كانت بشهادة قول الرسول وكل عين زانية، معناه في زمانه عليه السلام وفيما بعده أكثر البشر يقعون في زنا العين. ما هي زنا العين؟ النظر بشهوة. ولا يهولنكم هؤلاء الذين يقولون في زماننا يجب ستر وجه المرأة إذا خرجت لأجل الفتنة. بعد قول الرسول وكل عين زانية لا معنى لكلامهم هذا. دين الله يسر، هؤلاء من قلة الفهم يضيقون دين الله. احمد الله على أن هيأ لكم تعلم علم أهل السنة، عقيدة أهل السنة التي كان عليها الرسول وأصحابه ومن تبعهم من السلف والخلف. نحمد الله على أن جعلنا من أهل السنة الموافقين للسلف والخلف. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: كنا مستمعين الكرام مع المحاضرة الدينية المفيدة التي ألقاها علينا العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري، وكانت تحت عنوان إن محرم الحلال كمستحل الحرام.

يقول الإمام الغوث أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه: هذه نصيحتي لك ولكل من سلك بطريقي ولإخواني ولجميع المسلمين والمحبين كثرهم الله تعالى. أي أخي، عليك بملازمة الشرع بأمر الظاهر والباطن، وبحفظ القلب من نسيان ذكر الله، وبخدمة الفقراء والغرباء، وبادر دائما بالسرعة للعمل الصالح من غير كسل ولا ملل. سلم في جميع أحوالك لله، وإياك من كسر خواطر الفقراء، وصل الرحم، وأكرم الأقارب، واعف عمن ظلمك، وتواضع لمن تكبر عليك، وأكثر من زيارة الفقراء وزيارة القبور، ولين كلامك للخلق، وقم بقضاء حوائج اليتامى، وبادر لخدمة الأرامل، واجعل الإخلاص رفيقك في سائر الأقوال والأفعال، واجتهد لهداية الخلق إلى طريق الحق، وقم بنصيحة الإخوان، وألف بين قلوبهم، وأكثر من الصلوات على الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. وإن تحركت نفسك بالشهوة أو بالكبر فصم تطوعا لله، واجلس في بيتك، ولا تكثر الخروج للأسواق، وأخلص لله في السر والجهر، واجعل عملك في الدنيا عملا للآخرة. إياك والاشتغال بما لا يعنيك، وارجع بنفسك عن طريق الغفلة، وادخل من باب اليقظة، وقف بميدان الذل والانكسار، واخرج من مقام العظمة والاستكبار، فإنك من مضغة ابتداؤك وجيفة انتهاؤك. وإياك يا ولدي من الحسد، واعلم بأن الرزق مقسوم، وأنك ميت ومحاسب، وكما أن لك عينا فلغيرك عيون، نظرك فيك يكفيك، فحاسب نفسك في كل يوم، فإن من لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه المواعظ.

نصح الإمام أحمد الرفاعي أحد مريديه فقال: يا ولدي، إن ملكت عقلا حقيقيا ما ملت إلى الدنيا وإن مالت لك، لأنها خائنة كذابة تضحك على أهلها، من مال عنها سلم منها، ومن مال إليها بلي فيها، هي كالحية لين لمسها، قاتل سمها، لذتها سريعة الزوال، وأيامها تمضي كالخيال، فاشغل نفسك فيها بتقوى الله، ولا تغفل عن ذكره تعالى. يا ولدي، يقول الإمام الرفاعي: يا ولدي، إذا تعلمت علما وسمعت نقلا حسنا فاعمل به، ولا تكن من الذين يعلمون ولا يعملون. احضر بالحاضرة. ويقول الإمام الرفاعي الكبير: والعجب ممن يعلم أنه يموت كيف ينسى الموت، والعجب ممن يعلم أنه مفارق الدنيا كيف ينكب عليها ويقطع أيامه بمحبتها. ضيعتم الأوقات باللهو والنسيان، وقطعتم الأيام بالغفلة والعصيان، مزاحكم مزاح من أمن الندامة، ولهوكم لهو من لم يسمع بيوم القيامة، كأنكم إلى القبور لا تنظرون، وبمن سكنها لا

ويقول الإمام الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه: يا ولدي، ما أكلته تفنيه، وما لبسته تبليه، والرجوع إلى الله حتم مقضي، وفراق الأحبة وعد مأتي. الدنيا أولها ضعف وفتور، وآخرها موت.

ومن كلام الإمام الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه: أي سادة، لا تضيعوا أوقاتكم بما ليس لكم به راحة، فما مضى نفس إلا وهو معدود عليكم. احفظوا أوقاتكم، فإن الوقت من أعز الأشياء، وكذلك القلب. فإذا أهملتم الوقت وضيعتم القلب فقد ذهبت منكم الفوائد. واعلموا أن الذنوب تعمي القلوب وتسودها وتسوءها وتمرضها. إذا أحب الله عبدا بصره بعيوب نفسه، وإذا أحب الله عبدا جعل في قلبه الرأفة والشفقة، وعود كفه السخاء وقلبه الرأفة ونفسه السماحة. يقول الإمام الرفاعي الكبير: العارف فرحه قليل وبكاؤه طويل. العارف إذا أراد أن يتكلم بكلام تفكر فيه قبل أن يخرجه من فيه، فإن رأى فيه صلاحا أخرجه، وإلا ضم فمه عليه.

ويقول الإمام الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه: الزهد أساسه التقوى، وهي خوف الله. عامل الله بالتقوى، وعامل الخلق بالصدق وحسن الخلق، وقفوا عند الحدود، وأوفوا بالعهود إذا عاهدتم، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. الدين عمل بالأوامر، واجتناب عن النواهي، وخضوع وانكسار في الأمرين. الحذر الحذر من مخالفة أمر النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه، قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.

وقال الرفاعي الكبير رضي الله عنه: أيها السالك، إياك والغرور، فإن كل ذلك مهلك. ما دخل ساحة القرب من استصغر الناس واستعظم نفسه. أي أخي، إن أنا غلبت نفسي المسكينة وقلت لها: علمك الله وأوجب عليك تعليم الإخوان، وكاتم العلم يلجم بلجام من نار، قفي عند حدك، ربما كان فيهم من هو عند الله أجل منك أخفاه عنك ليختبرك،

أيا من عاش في الدنيا طويلا وأفنى العمر في قيل وقال وأتعب نفسه فيما سيفنى وجمع من حرام أو حلال، هب الدنيا تقاد إليك عفوا أليس مصير ذلك للزوال.

قيل للربيع بن خيثم: ما نراك تعيب أحدا؟ فقال: لست عن نفسي راضيا فأتفرغ لذم الناس. ثم أنشد: لنفسي أبكي، لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغلون.

إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. إذا قضى الله فاستسلم لقدرته، ما لامرئ حيلة فيما قضى الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسنه فإن الصانع الله.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: وهذا أمر لا شك فيه، أمر لا يقدر عليه إلا من خلق الإنسان ونفخ فيه الروح. إنها قصص الأربعة الذين تكلموا في المهد، أي وهم في سن الرضاعة، لم يفطموا بعد، ولكن الله أنتقهم لحكم عظيمة ومعان جليلة تدل على قدرته سبحانه وتعالى وتظهر صدق أنبيائه وأوليائه. اليوم هنحكي إن شاء الله مع فضيلة الشيخ وليد غنام عن هؤلاء الأربعة، من هم ولماذا تكلموا وماذا كانت كلماتهم. شيخ وليد، أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: بارك الله بكم. بداية، من هم الأربعة الذين تكلموا في المهد؟
1: من هم؟
0: نعم.
1: وكيف؟
0: نعم.
1: ولماذا؟
0: نعم، كل هذا خلال الحلقة حيبين معنا.
1: وما الحقيقة؟
0: نعم.
1: نتكلم عن من تكلم في المهد صبيا، لأننا نسمع أن أناسا تكلموا وهم في المهد وكانوا صغارا، فما قصة هؤلاء؟
0: نعم.
1: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الله تبارك وتعالى أخبر في القرآن عن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، عيسى بن مريم، السيدة مريم التي كانت أفضل نساء العالمين، كما أخبر القرآن: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وهي المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها في القرآن، ومريم معناه العابدة.
0: نعم.
1: مش مريم. الله تعالى أخبر ذلك في القرآن. السيدة مريم الله تبارك وتعالى برأها كما ذكرنا الآية. هذه المرأة الولية الصالحة التي كفلها نبي الله زكريا، وهو كان زوج أخت مريم.
0: نعم.
1: ورباها، صارت معها هذه المحنة أنها حملت من غير زوج، ثم كانت الحكمة في كلام المسيح وهو ابن 40 يوما.
0: نعم.
1: كان الكلام تخفيف وطأة التهمة على أمه، لأن اليهود اتهموها بأنها حملت من زنا والعياذ بالله، فضاقت بها الأرض. الآن نحن لا نتكلم عن قصة السيدة مريم كلها كاملة، لكن عم نحكي بعض النقاط.
0: نعم.
1: فضاقت بها الأرض بما رحبت من شدة الأذى الذي لحقها من كلام الناس، وكذلك أهل زكريا عليه السلام ضاقت عليهم الأرض، لأن زكريا كما ذكرت هو كفلها لمريم ورباها على الدين والتقوى. اليهود لعنهم الله اتهموه واتهموا مريم، فخفف الله تعالى هذا الأذى الذي لحق مريم ولحق آل زكريا بنطق المسيح عليه الصلاة والسلام، وهو رضيع ابن 40 يوم.
0: نعم.
1: لهذه الحكمة أنطق الله تعالى المسيح. فعيسى المسيح له اسمان، عيسى والمسيح.
0: نعم.
1: الله تعالى أنطقه وهو في المهد كما ذكرنا، لإبعاد التهمة عن أمه.
0: هي كانت بهذه الفترة صائمة عن الكلام، يعني هي
1: نعم هي نظرت صحيح. هي نظرت أن لا تكلم بعد ذلك اليوم إنسية. وكان في شرع

0: يجوز. أما في شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز. وهذا على ماذا يدل؟ يدل على أن الأنبياء جميع الأنبياء جاءوا بدين الإسلام من لدن آدم إلى محمد صلوات الله عليهم أجمعين. وكما أخبر ربنا في القرآن وكلا فضلنا على العالمين. وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى أي شرائع مختلفة. فالسيدة مريم لما ضاق بها الحال وأتت بولدها عيسى عليه الصلاة والسلام فأشارت إليه الله تعالى أنطقه وهو في المهد، يعني عم نقول ابن 40 يوم من حيث العادة لا يتكلم. فسيدنا عيسى هو نبي رسول جاء بالتوحيد، جاء بمعنى لا إله إلا الله. الله تعالى أنطقه ماذا قال؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. سيدنا عيسى ما قال أنا الله والعياذ بالله، ما قال أنا ابن الله والعياذ بالله، ما قال أنا جزء من الله، ما قال كل هذا. إنما قال إني عبد الله
1: آتاني الكتاب،
0: آتاني الكتاب وجعلني نبيا. طب هذا الذي حصل مع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام يسمى إرهاصا.
1: نعم.
0: بيجي البعض بيسأل شو يعني إرهاص يا شيخ؟ المعجزة هي أمر خارق للعادة يحصل على يد مدعي النبوة وهو صادق في دعوة.
1: نعم. طب هنا قبل ما ينزل
0: بعد الوحي. ما أوحي إليه لعيسى عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: يسمى إرهاصا يعني تأسيسا لقاعدة النبوة، تأسيسا لقاعدة النبوة.
1: نعم.
0: فمهم جدا أن ينشر بين الكبير والصغير.
1: نعم.
0: ما ورد عن السيدة مريم براءة لها وما ورد عن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام لتعليم الناس حتى لا يسمع خلاف ذلك.
1: نعم شيخ، تكمل للسؤال عن سيدنا عيسى.
0: نعم.
1: ما معنى وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا؟
0: الذي جاء في القرآن قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. معناه سيدنا عيسى بيّن أنه عبد الله.
1: نعم.
0: واحد. وأن الله تعالى سيؤتيه الكتاب، معناه سينزل عليه الكتاب بوحي من الله، وأنه سيكون من أنبياء الله، وأنه سيؤمر بالصلاة. في شرع من قبلنا كان عندهم صلاة فيها ركوع وفيها سجود وتحتاج إلى وضوء. والزكاة. وتكلم أيضا بأنه سالم عند ولادته وعند موته. شو يعني وعند موته؟ أي بعد ما ينزل من السماء. وهون بدنا نقف. عيسى عليه الصلاة والسلام لما شبه لليهود تلميذه رفع بعيسى عليه الصلاة والسلام إلى السماء الثانية، وهو الآن في السماء الثانية يعبد الله تعالى مع الملائكة، لأن السماء مسكن الملائكة.
1: نعم.
0: وليست مسكنا لله والعياذ بالله. فعيسى يعبد الله تعالى مع الملائكة في السماء الثانية ويعمل بشريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فهون لما قال وعند موته أي بعدما ينزل من السماء إلى الأرض ويعيش العمر الذي كتب له ثم بعد ذلك يموت بحالة طيبة, يموت سالما من الضلال والفسوق, وأنه يبعث يوم القيامة يوم يبعث الناس, يوم يخرج الناس من قبورهم, يخرج ذلك اليوم من قبره آمنا سالما. هذا معنى قوله وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ويدفن عيسى قريب من قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام في المدينة. يعني لو كان هلا الآن المواجهة قدامنا,
1: نعم,
0: كنا شرحنا للناس أنه هون هذا الصحن الاسطوانة التي ينظر منها الناس إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام, ثم أبو بكر ثم عمر, قبلها هناك باب يدفن عيسى عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام, الله يرزقنا العودة والزيارة. آمين
0: آمين.
1: ونشرح, نفتح لايف ونشرح.
0: نعم.
1: بارك الله بكم. شيخنا تكلمنا عن أول شخص أو أول طفل تكلم في المهد, بدنا نحكي عن الشخص الثاني. مين بتنقوا؟ القصة الثانية هي قصة, أنا حاطة عندي قصة جريج العابد, فماذا حصل معه؟
0: جريج كان من أمة سيدنا عيسى
1: عليه
0: الصلاة والسلام, كان مسلما تقيا وليا صالحا. جريج أراد أن يتفرغ للعبادة فيترك القوم الذين معه وذهب إلى مكان بعيد, بنى صومعة من طين وأراد أن يتعبد فيها بعيد عن الناس. كانت أمه تزوره فترة بعد فترة, فمرة كان يصلي فأتت إليه ونادته, فقال في نفسه أمي أم صلاتي, أمي أم صلاتي. المهم يعني ما جاوبها, بقي في الصلاة.
1: نعم.
0: فماذا قالت؟ هي غضبت فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. فبعد مدة أتت امرأة بغية من بني إسرائيل فقالت للقوم أنا أغويه لجريج, لأنه شهر عنه أنه كان تقيا صالحا وليا, كان مسلما من أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام. فذهبت إليه هذه المرأة البغية وتعرضت له, يعني عرضت نفسها عليه, فأبى ما قبل, الله تعالى حفظه من الوقوع في الحرام.
1: نعم.
0: فهي زعلت أنها ما استطاعت أن تغويه, فهي في رجوعها رأت راعي فعرضت نفسها على الراعي فوقع بها فزنى بها, ثم حملت. هي هذا كان مرادها, أنها يكون عندها حمل, فعند الوضع لما وضعت قالت للناس هذا من جريج.
1: نعم.
0: فهول الناس عملوا أساءوا الظن به, وقديش نحن منشوف إساءة الظن لوين بتوصل, هذا بزماننا كتير.
1: نعم.
0: اليوم أحيانا إنسان ينظر إلى إنسان يكون أحيانا بيكون ما شافه فيسيء الظن به, يقول فلان متكبر ننظر إليه في الشارع فلا ينظر إلينا, ويكون حقيقة ما شايفه,
1: ما شايفه.
0: وهذا بيصير معنا.
1: صحيح.
0: كلنا أساء الظن به. فلما قالت لهم المرأة هيك ووضعت الطفل فذهبوا إليه جروه ربطوه بالحبل وهدموا له الصومعة, وهو في طريقه رأى وجوه المومسات فضحك, فسألوه انه ليش عم تضحك, قال لهم انه امي قالت انه اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات, انه لا شفتهم. فطلب منهم ان يتوضأ ويصلي ركعتين. فبعد أن صلى ذهب إلى الطفل ووضع إصبعه في بطنه وقال له: من أبوك؟ فالله تعالى أنطق هذا الطفل الرضيع فقال: الراعي. فهني شو عملوا؟ اعتذروا منه وبالعامية دخيلك ما توخزنا.
1: سبحان الله.
0: راحوا قالوا له: احنا بنرجع من عيد لألك الصومعة بنبني لك اياها من ذهب. ما قبل، ما كان هذا همه، فقالوا اعيدوها كما كانت. فهم بنشوف انه اليوم الواحد لا يسيء الظن. اثنين اولياء الله لهم من الكرامة عند الله، كما ان الانبياء لهم من المعجزات الدالة على صدقهم، كذلك الأولياء لهم كرامة عند الله، الله تعالى أيدهم بكرامات. فهذا الذي حصل مع جريج، هذا إذا كان نحن بدنا نحكي باختصار.
1: بارك الله بكم. يعني حتى كان في سؤال جاوبتوا عنه، كان بدي أسألكم أنه نحن من القصة الأولى قلنا أنه عن سيدنا عيسى هو نبي، وكان هذا اللي حصل معهم من الإرهاصات التي قد تحصل مع الأنبياء، ولكن جريج منه نبي، إنما الذي حصل معه كرامة
0: لجريج.
1: شيخ وليد، هلأ الشخص الثالث أو الطفل الثالث، نسمع أيضا عن الطفل الذي تكلم ليشهد ببراءة سيدنا يوسف عليه السلام عندما اتهم، فما الذي جرى في تلك الحادثة؟
0: يوسف عليه الصلاة والسلام نبي رسول كريم على الله كما كل الأنبياء.
1: نعم.
0: الله تعالى أرسل الأنبياء مبشرين ومنذرين ليبلغوا الناس مصالح دينهم ودنياهم. فكيف أن يكون لنبي من أنبياء الله أنه فعل الفاحشة أو هم بفعل الفاحشة أو أن ينسب إليه رذيلة أو ينسب إليه مرض منفر أو غير ذلك من الأشياء اللي عم نسمعها خاصة بها الأيام كثير على وسائل التواصل،
1: وهي تستحيل على الأنبياء.
0: نعم، وحنحكي عنها بالآخر.
1: نعم.
0: إذا كان، لكن بس أنا عبمر هون أنه اليوم كثير ممن هم من شياطين الإنس يتكلمون بكلام في حق الأنبياء لا يليق ولا يجوز على الأنبياء، وربنا تبارك وتعالى حكيم لا يجعل في أنبيائه من هو رذيل أو من هو سفيه أو من هو يحصل منه رذيلة أو فاحشة أو غير ذلك. فيوسف عليه الصلاة والسلام كان جميل جداً، فتنت به، أنا عم نحكي عن هالأمور باختصار، فتنت به امرأة العزيز. الله تبارك وتعالى قال في القرآن: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. أدعياء هنذكرهم بالأخير،
1: فينا نذكر هلأ وفينا بالأخير. ايه. اللي بتريده شيخ،
0: بعض الناس اللي هن شياطين يذكرون هذه الآيات أو يتكلمون عن أنبياء الله بما لا يليق، فتراه يتصدر لمجالس بدعوى أنه مجلس علم، ويدعي أنه من المشايخ، ويدعي أنه من العلماء، ويدعي أنه من الفهمانين، هو ما فهمان، فيجلس ويقول: ولقد همت به وهم بها، يعني يوسف أراد الفاحشة والعياذ بالله. فلو كان عم بيعلم ناس ولا يتكلم عن نبي من أنبياء الله، عن واحد من عامة الناس، ويقول أنه هم بفعل الفاحشة، هل الناس يأخذون من هذا الإنسان الذي هم بفعل الفاحشة؟
1: شيخ لا يأخذون، حتى نظرتهم لهذا الشخص بتكون مختلفة.
0: فكيف لو كان نبي من أنبياء الله؟
1: نعم.
0: همت به وهم بها، أي هم بدفعها، لولا أن رأى برهان ربه، يعني أنك يا يوسف لو دفعتها لأقامت الحجة عليك. لأنه بالعامين إذا كان إنسان أراد أن يتعرض لامرأة فدفعته أو هو دفعها، ماذا تقول؟ هو الذي دفعني، هو الذي تعرض إلي. فالله تعالى أوحى إليه بعدم دفعها فتركها وذهب إلى الباب فتمسكت به من قميصه من خلف. من خلف، لو كان من أمام لقال قائل أنه كان من أمام، لكن هو الذي ورد أنه من خلف، وهذا نبي من أنبياء الله، فكيف يصفونه أو ينسبون إليه بما لا يليق بمنصب النبوة؟ ومع ذلك بتلاقي كتير من هول الناس اللي هن ما عندهم علم بل هم جهلة، لو كان عم بحكي بهالطريقة هاي، لأنه صار كتير بتلاقي بيطلع وبيتكلم ويطعم بالأنبياء وينسب إلى الأنبياء بما لا يليق ويتهمهم بأشياء. مرة يقولون أن أيوب خرج منه الدود بدعوى أنه عم بيعلم الناس أنه صبر، مرة يقولون أن داود والعياذ بالله نبي أنه نظر إلى زوجة قائد الجيش وكانت عارية وتغتسل فأعجبته فبعته لقائد الجيش على المعركة حتى يموت حتى يخدها. أعوذ بالله، لك إذا واحد عم يحكي عن واحد من عامة الناس لا يقبل.
1: صحيح.
0: فكيف بنبي من أنبياء الله؟ كذلك ما يفعلونه ما يقولونه في أمور الدين يعني شيء مزعج جدا وشيء خطير، شيء خطير. يعني ذاك الرجل اللي طلع على الفضائيات وعلى وسائل التواصل أراد أن يشرح للناس معنى كلمة رب العالمين، هي لو كمان موضوعنا الآن.
1: شيخ هني عم يجهروا بالفساد، فالأولى نحن نجهر بالتبيان والحقيقة.
0: فقال لهم يعني عزعموا أنه حكتير أعطيكم شرح كتير مبسط كتير بسيط، معنى الرب يعني الأب الحنون
1: والعياذ بالله.
0: وصف الله تعالى بصفات خلقه، وربنا قال في القرآن ليس كمثله شيء. ومما ذكر في العقيدة الطحاوية، ماذا قال الطحاوي؟ تعالى يعني الله، عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. وقال لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، ومن وصف الله بصفة من صفات البشر فقط
1: كفر.
0: فالذي جاء في القرآن قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها، عم نحكي عن الطفل اللي هو شاهد، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هون الشاهد هذا الطفل كان في المجلس، الله تعالى أنطقه أنه قد قميص يوسف من خلف، فهذا دليل على صدقه وبراءته ودليل على كذب امرأة العزيز.
1: ما شاء الله. شيخنا حننتقل للرابع حتى نلحق، كمان في عنا كم سؤال من بعد ما نكون خلصنا القصص الأربعة بحلقتنا اليوم. الرابع هو الطفل الذي تكلم في زمن فرعون عندما كانت تتعرض الماشطة للعذاب.
0: فرعون طاغية كما يوجد كثير منهم الآن في زماننا.
1: نعم.
0: الله حيقوله الشيخ وليد عنده هجوم اليوم.
1: الشيخ أنا مثل ما ذكرت من شوي، هم يجاهرون وعم يطلعوا على السوشيال ميديا وعلى القنوات والفضائيات وعم يجاهروا بالكفر والفساد، فالأولى نحن نجاهر ونكون بجرأة عم نحكي الحق. فتفضل.
0: لا نخاف. فرعون كان طاغية، كان يأمر الناس بعبادته من دون الله، كان يقول للناس أنا ربكم الأعلى.
1: نعم.
0: فكان عنده بنت، وهذه البنت كان لها ماشطة، يعني تمشط لها شعرها، فهذه الماشطة كانت مسلمة مؤمنة، وهون يعني نذكر هذه القصة نعم حتى نشوف أن الله تعالى أنطق طفلها الرضيع وبدنا نحكي عن الثبات.
1: صحيح.
0: فهذه الماشطة مرة كانت تمشط شعر بنت فرعون فوقع المشط من يدها فقالت بسم الله عم تغدو، فطلعت فيها بنت فرعون قالت لها أولك رب إله غير أبي، فبكل ثبات وبكل صدق قالت لها ربي ورب أبيك هو الله، فطلبت منها أن تتراجع وإلا خبر فرعون
1: بشكيكة
0: بشكيكة خبرته. فأرسل وراءها وعندها معها أولادها فطلب منها الرجوع ما رجعت. اللي أنا بدي أقوله هذه امرأة عندها أولاد بين إيديها أولادها، فطلب منها أن ترجع عن دين الإسلام ما قبلت وما تراجعت لم تتراجع. هذا الثبات على ماذا يدل؟ على قوة الإيمان والتقوى. هذا الثبات يعلمنا الثبات على هذا الدين العظيم، لأن من مات مسلما دخل الجنة. فبدأ فرعون برمي الأولاد ولد تلو الآخر حتى وصل إلى طفل رضيع بين يديها الذي ورد أنها تقاعست، مش تقاعست يعني حتغير رأيها أو تراجعت عن أقوالها، لا، طفل رضيع يعني من شدة العطف والحنان الله تعالى أنطقه، قال لها يا أمه اصبري فإنك على الحق. طفل رضيع من حيث العادة ما بيتكلم، فإذا كنت أنا حامل طفل رضيع والله تعالى أنطقه بهذا اصبر فإنك على الحق، شو بيعمل؟ أكيد يصبر ويفرح أنه على الحق، بشارة. فقالت له عندي طلب،
1: بيتمسك أكثر،
0: أنه إذا كان رميتنا كلنا اجماع العظامات بمكان واحد فانا بمكان واحد، ففعل.
1: نعم.
0: في رحلة الإسراء
1: أنا بدي أسأل السؤال لأنه بدي أقول عبارة بعد آلاف السنين، أنا بتذكر لأنه في المديح بعد آلاف السنين يوم أسري بالأمين. نعم. ماذا حصل؟
0: نعم. في رحلة الإسراء
1: صحيح
0: النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان مع جبريل عليه السلام في رحلة الإسراء، نعمل حلقة جديدة عن الإسراء والمعراج إن شاء الله. فمن الآيات والعجائب التي أراها للنبي عليه الصلاة والسلام مر بقبر ماشطة بنت فرعون وشم النبي عليه الصلاة والسلام رائحة طيبة، فسأل فأخبره جبريل بما حصل معها. هذه الرائحة الطيبة تدل على أنها ماتت شهيدة وأن هذا القبر روضة من رياض الجنة.
1: سبحان الله.
0: فاليوم بعض الناس قد يقول مين راح من الميتين اللي ماتوا إجا خبرك شو صار معهم، أو مين قال لك أنه في آخرة أو في يوم قيامة. كل هذا فيه أدلة نقلية وعقلية، فمن أراد النجاة ومن أراد الآخرة فليذهب ويتعلم.
1: شيخ نحن ذكرنا الأسس الأربعة للأطفال اللي هن تكلموا في المهدي، ذكرنا الأربعة. نعم. ذكرنا قصة سيدنا عيسى عليه السلام، الطفل الذي تكلم في زمن جريج وبرأه، الطفل الذي كمان برأ سيدنا يوسف عليه السلام، والطفل الذي تكلم وهو ابن الماشطة. نعم.
0: هو في بعد،
1: هو في بعد
0: نحكي عن بعض
1: إذا بدك منحكي. هلا ما كثير عنا بعض وقت، بس نحن كنا سبحان الله مخصصين أربعة.
0: إذا بتذكر لنا إياهم. نعم. يروى أنه امرأة كانت ترضع ولدها.
1: نعم.
0: فمر رجل يظهر عليه الهيبة والوقار فقالت دعت يعني اللهم اجعل ولدي مثل هذا، فرفع فمه عن ثديها وقال اللهم لا تجعلني مثله. الله تعالى انطقه.
1: الله أكبر.
0: ثم عاد للرضاعة من ثديها، فمر قوم معهم امرأة يجرونها ويضربونها ويتهمونها بالزنا وغير ذلك. فشو قالت هذه الامرأة؟ اللهم لا تجعل ولدي مثلها. فرفع فمه عن ثديها وقال اللهم اجعلني مثلها.
1: سبحان الله.
0: فكانت انه ذاك الرجل كان من الفساق، كان من المتكبرين، كان يظهر عليه انه هو من الجاه وغير ذلك، لكن منه كان على حال حسن. اما تلك المرأة التي كانت تضرب وتتهم بالزنا كانت من الوليات.
1: سبحان الله ما شاء الله. قديش بعد معنا وقت؟ تقريبا 4 دقائق تقريبا. الشيخ، العبرة اللي هيك باختصار، العبرة اللي بنستخلصها من هيدول القصص اللي نحن ذكرناهم خلال حلقتنا اليوم،
0: بعدنا كنت عم قول انه اليوم الادلة اما ان تكون ادلة نقلية من القرآن والحديث، واما ان تكون ادلة عقلية. الادلة النقلية ذكرنا نحن ان للانبياء ارهاصات قبل نزول الوحي عليهم، وبعد نزول الوحي عليهم لهم معجزات. وقلنا انه الاولياء لهم كرامات، وكرامة ذاك الولي تكون معجزة
1: لنبي
0: زمانه. كذلك ذكرنا أن هذه الأشياء التي حصلت هي كانت دلالة على صدق نبي وعيسى وصدق موسى، وكانت دلالة على صدق ذاك الولي جريج، وكانت دلالة على صدق الماشطة. فيها أدلة على صدقهم أنهم على دين الإسلام وأنهم على الحق. فالواحد منا بده يعتبر أنه اليوم هذا الدين العظيم، هذا الدين من تمسك به وعمل بما هو من أمور الدين، يعني بالتقوى أدى الواجبات واجتنب المحرمات والتزم بذلك، بيكون عم بيحافظ على أمر دينه ويعمل لآخرته. فهم بدي نبه أنه نحن اليوم ما نلتفت لكثرة الدجالين، لا نلتفت لكثرة الكذابين، لا نلتفت لكثرة أدعياء الدين.
1: شيخ، بما أنه عم بيقولوا بعد في معنا دقيقة وعم تذكر أنت أدعياء الدين والكذابين، بدي بس هون ننبه على أمر أنه قد تظهر بعض العجائب على يد بعض الدجاجلة، فهون كيف منقدر نحن نوضح للناس أنه هون شو عم بيصير؟
0: من كان على دين الإسلام وكان على التقوى فإن حصل منه مثل ذكرناه هون فهذا موافق للشرع. أما إن حصل منه أشياء وهو يخالف الشرع، معناته قد الله تعالى يفتن بعض الناس ببعض هذه الأمور. فنحن بما نتمسك بالدين
1: بالأصل،
0: حتى نتمسك بالدين كما هو مطلوب لابد لنا من حضور مجالس علم الدين، وهذا الذي قاله شيخنا: علم الدين حياة الإسلام.
1: من أغفله
0: علم الدين حياة الإسلام. روح اتعلم، التزم بما تعلمت، طبق هذا الذي تعلمت، إن شاء الله تعالى تكون من الناجين.
1: نعم إن شاء الله. بارك الله بكم فضيلة الشيخ وليد غنام، أكرمكم الله.
0: بارك الله بكم.
1: نحن حلقتنا وصلت لنهايتها، مستمعينا ومتابعينا ترقبونا إن شاء الله التنين المقبل بحلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قد جاء عن بعض الصحابة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله، مرفوع القامة أبيض اللون، جميل الصورة وفصيح الكلام، كاملاً في ذاته، مكملاً في أوصافه الخلقية، ما خلق الله قبله ولا بعده مثله في الأنام، عظيم الرأس، أسود الشعر، تتيه في محاسنه العقول الذكية، وتتحير في كمال جماله الأفهام، قمري الجبين، قمري الجبين، حواجبه هلالية، كحيل الطرف، أهدب العينين، وظريف القوام، أبيض الخدين، أبيض الخدين، مشرباً بالحمرة، وجهه كأنه البدر ليلة التمام، يجري الحسن في خديه كما تجري الشمس في مشارقها الفلكية، كوكبي الأنف، كوكبي الأنف، يزول من ضياء طلعته الظلام، وإذا تكلم، وإذا تكلم يرى النور يخرج من بين ثناياه اللؤلؤية، مفلج الأسنان، خاتم الفم، سلسبيل الريق، وجميل الابتسام، عظيم اللحية، معتدل العنق في صفاء الفضة النقية، وإذا نامت عيناه فقلبه الشريف لا ينام، عطوف، رؤوف، رحيم، كريم، صلوا على رسول الله. كلما طلعت شمس أو غربت ما جاد سحاح

المولود الذي في بطنك. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول.

آمنة وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات فأوحى الله تعالى إلى رضوان يا رضوان زين الجنان وصف على غرفها الحور والبلدان.

0: المسك الذكية وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية وافرش سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال.
1: وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين، ونودي في أقطار السماوات فهبط الأمين إلى الأرض بالملائكة المقربين، وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة تربض ورفرفت الأطيار، وكل ذلك بأمر الملك الجبار.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ هادي فايد ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. روى هذا الحديث الدارقطني والبيهقي، وصححه الحافظ تقي الدين السبكي بشواهده. وهذا الحديث يا أحبابنا فيه دليل واضح وبرهان ساطع على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن زائره عليه الصلاة والسلام ينال خيرا عظيما بثبوت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له كما ورد في الحديث. وسنية زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هي من الأمور التي أجمع أئمة الاجتهاد الأربعة وغيرهم عليها من السلف والخلف، وممن صرح باستحبابها وكونها سنة من الشافعية الإمام الرافعي والإمام الغزالي في إحياء علوم الدين، والإمام البغوي في التهذيب، والشيخ عز الدين بن عبد السلام، وأبو عمرو بن الصلاح، وأبو زكريا النووي، ومن الحنابلة الشيخ موفق الدين والإمام أبو الفرج البغدادي، ومن الحنفية صاحب المختار في شرحه عقد لها فصلا وعدها من أفضل المندوبات والمستحبات، ومن المالكية القاضي عياض رحمه الله، فقد حكى الإجماع في هذه المسألة. وقال الشيخ عبد الباسط الفاخوري مفتي ولاية بيروت في زمانه في كتابه الكفاية لذوي العناية: وزيارته في المدينة كزيارته حيا، وهو في حجرته حي يرد على من سلم عليه السلام، وهي من أنجح المساعي وأهم القربات وأفضل الأعمال وأزكى العبادات. وقال: هي متأكدة مطلوبة مستحبة، والزيارة تكون بعد صلاة ركعتي تحية المسجد، وتحصل بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند قبره الشريف. والأدب في ذلك أن يقابل الزائر الجدار متنحيا نحو أربعة أذرع، غاضا طرفه ممتلئ القلب بالإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول بصوت متوسط: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين، السلام عليك يا خير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. ولا ينبغي أن يخلي موقفه ذلك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اقتصر أو اختصر على قوله: السلام عليك يا رسول الله، ثم تنحى إلى اليمين مقدار ذراع فسلم على الصديق رضي الله عنه، ثم تنحى قدر ذلك وسلم على الفاروق رضي الله عنه، ثم عاد إلى موقفه الأول فقد أدى السلام كما ينبغي، ثم يتوسل بالمصطفى في نفسه ويتشفع به إلى ربه، ثم يستقبل القبلة ويدعو لنفسه ولمن شاء. وإن أوصاه أحد بالسلام فليقل: السلام عليك يا رسول الله من فلان. ويقول فلان: يسلم عليك يا رسول الله. فقد روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليهبطن عيسى بن مريم حكما مقسطا، وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا، وليأتين قبري حتى يسلم علي، ولأردن عليه. صححه الحاكم ووافقه الذهبي، ورواه أبو داود الطيالسي بلفظ: وليسلكن فج الروحاء. وليس للمانعين من السفر لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام التمسك بحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. وهذا الحديث رواه البخاري، لأن هذا الحديث مخصوص بالمساجد، ومعناه لا مزية في السفر إلى مسجد للصلاة فيه إلا في السفر إلى أحد هذه المساجد الثلاثة، لأن تلك المضاعفة إلى 100,000 وألف وخمسمائة خاصة بها. فمن سافر للصلاة إلى أحد هذه المساجد الثلاثة حصل على المضاعفة التي لا تحصل في مسجد بلده، فلا مزية في السفر إلى ذلك المسجد. كما يؤخذ ذلك من رواية الإمام أحمد في مسنده من طريق شهر قال: ذكرت عند أبي سعيد الخدري الصلاة في الطور، فقال أبو سعيد: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينبغي للمطي أن تعمل إلى مسجد تبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. وليس لهم، أي للمانعين من السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، التمسك بقول ابن تيمية قبح الله ذكره، فإنه احتج بهذا الحديث على تحريم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: وهذا من أبشع المسائل المنسوبة إليه، أي إلى ابن تيمية. والحديث الوارد خير ما يفسر به الحديث، فقد قال الحافظ العراقي في ألفيته: وخير ما فسرته بالوارد. وقال الإمام الفيروز أبادي في كتابه الصلوات والبشر في الصلاة على خير البشر: وأما حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فلا دلالة فيه على النهي عن الزيارة، بل هو حجة في ذلك، ومن جعله دليلا على حرمة الزيارة فقد أعظم في التجرؤ على الله ورسوله. وفيه برهان قاطع على غباوة عقله وقصوره عن نيل درجة كيفية الاستنباط والاستدلال. والحديث فيه دليل على استحباب الزيارة. ويقول الفيروز أبادي في نفس الكتاب: وأما زيارة قبره فالإجماع على استحبابها للرجال والنساء، ومنها أن الإجماع جواز شد الرحال للتجارة وتحصيل المنافع الدنيوية، فهذا أولى لأنه من أعظم المصالح الأخروية. ومنها إجماع الناس العملي على زيارته صلى الله عليه وسلم وشد الرحال إليه من بعد وفاته إلى زماننا هذا. ومنها الإجماع القولي، فقد قال القاضي أبو الفضل: زيارة قبره صلى الله عليه وسلم سنة من سنن المسلمين مجمع عليه. ثم إن بلالا رضي الله عنه رأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورني يا بلال؟ فانتبه حزينا خائفا، فركب راحلته وقصد المدينة، فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يبكي عينيه ويمرغ وجهه عليه، فأقبل الحسن والحسين فجعل يضمهما ويقبلهما، فقالا: يا بلال نشتهي نسمع أذانك، أذانك الذي كنت تؤذنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. فعلى سطح المسجد فوقف موقفه الذي كان يقف فيه، فلما قال: الله أكبر الله أكبر، ارتجت المدينة. فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، زادت رجتها. فلما قال: أشهد أن محمد رسول الله، خرج العواتق من خدورهن وقالوا: بعث رسول الله. فما رؤي يوم أكثر باكيا ولا باكية في المدينة بعد رسول الله من ذلك اليوم. وقد ذكر ذلك ابن عساكر في ترجمة بلال. وليس الاستدلال يا أحبابنا بهذا الحديث على رؤيا المنام فقط، بل على ما فعل بلال وهو صحابي جليل، ولا سيما في خلافة عمر رضي الله عنه. فسفر بلال كان في زمن صدر الصحابة، ولم يكن إلا للزيارة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إخوة الإيمان، تبين أن زيارة المسلم لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد الزيارة والتبرك به هو مشروع وفضل كبير. وقد ذكر هذا كثير من العلماء كما بينا، رحمنا الله وإياكم ورزقنا حسن الختام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام، والسلام عليه عند قبره صلى الله عليه وسلم، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 75 إلى الآية 32 بعد 100 من سورة آل عمران بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: يا حبيبي يا حبيبي
1: نعم
0: يا عليك يا حاج ما شاء الله رزيدك.
2: الماء فاض زلالا من أصابعه
1: الله
2: أروى الجيوش أروى الجيوش وجوف الجيوش

0: مستمعين الكرام، ضمن سلسلة محاضرات زدني علما وتحت عنوان الإيمان بالله ورسوله وتفسير سورة الكافرون، سنبقى الآن مع محاضرة اليوم التي يلقيها علينا الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
1: ما هو تفسير سورة الكافرون؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. تفسير القرآن لا يجوز الهجوم عليه إلا بعد تلقيه من أهل العلم الثقات، يعني لا يجوز أن يهجم الشخص على تفسير القرآن إلا إذا تلقى ذلك من أهل العلم الثقات. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في القرآن برأيه ألجمه الله لجاما من نار يوم القيامة، يعني الذي يتكلم في القرآن برأيه في يوم القيامة يوضع في فمه مثل اللجام الذي يكون للفرس ونحوه من نار حتى يعذب بذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض. فلا يجوز الفتوى بلا علم، ولا يجوز تفسير القرآن بلا علم. وما أكثر الذين يهجمون الآن على تفسير القرآن والكلام في مسائل تتعلق بالدين بلا علم، ويخالفون القرآن والحديث والإجماع، ولا يبالون لقلة من ينكر المنكر في هذا الزمان. فأول شيء يجب على العبد هو الإيمان بالله والرسول. ومعنى الإيمان بالله والرسول أن يعتقد الإنسان أن الله تعالى موجود لا يشبه شيئا من خلقه، لا يشبه الضوء ولا الظلام ولا الجن ولا الإنس ولا الملائكة. الله تعالى خلق كل شيء فلا يشبه شيئا. خلق هذا العالم الذي هو عبارة عن الأجرام اللطيفة والكثيفة. الأجرام اللطيفة هي التي لا تضبط باليد، لا تمسك باليد، كالنور والظلام والروح والريح والجن والملائكة. والأجرام الكثيفة، الأحجام الكثيفة، هي التي تمسك باليد كالإنسان والشجر والحجر. الله خلق كل هذه الأشياء وخلق صفات هذه الأشياء، فالله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يكون كشيء من خلقه، ولا يجوز أن تكون صفته كصفات خلقه. نحن لنا شكل، لنا لون، نحن ننفعل، نحن لنا جهة، لنا مكان. الله الذي خلقنا ليس كمثله شيء، كما قال هو عن نفسه، فلا يوصف بالشكل ولا بالحجم ولا باللون ولا بالحد ولا بالكمية ولا بالتغير ولا بالجلوس ولا بالاستقرار ولا بالشفة ولا باللسان ولا بالأذن ولا بالكلام الحادث الذي هو حروف وأصوات ولغات، لأن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. والإيمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام يكون باعتقاد أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله رسول الله، وهو آخر الأنبياء، وجاء كسائر النبيين ككل النبيين بدين الإسلام. الدين الوحيد الحق هو الإسلام، الدين الوحيد الصحيح هو الإسلام، الدين الوحيد الذي أنزله الله على كل النبيين من آدم إلى سيدنا محمد هو الإسلام. ولا دين صحيح إلا الإسلام، لذلك قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كل الأنبياء جاءوا بدين واحد هو الإسلام. الله لم ينزل دينا على نبي سوى الإسلام. وأعجب لهؤلاء الذين يدعون العلم والمشيخة والدعوة إلى الله، ثم يقول بعضهم يتجرؤون، يقولون: الجنة والعياذ بالله ليست حكرا على المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. الكفار الجنة حرام عليهم، والله تعالى يقول: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الكفار سيدخلون جهنم ويخلدون فيها. الله سبحانه وتعالى جعل الجنة للمؤمنين للمسلمين والنار للكافرين، فصاروا يكذبون القرآن ولا يبالون، ويكذبون الرسول ولا يبالون، ويكذبون الإجماع ولا يبالون، وقل من ينكر المنكر، فازداد انتشار الفساد. فهذه السورة، سورة الكافرون، نزلت بعد أن جاء بعض الكفار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا محمد، على زعمهم عرضوا عليه، قالوا: يا محمد، تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. فنزلت سورة الكافرون: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، يا أشرف الخلق، لهؤلاء الكفار، إنك لا تعبد ما يعبدون، هم يعبدون الأصنام. الرسول صلى الله عليه وسلم نبي الله، رسول الله، مسلم، لا يعبد إلا الله. كل نبي جاء بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كل الأنبياء يعبدون الله الواحد ولا يشركون به شيئا، ودعوا الناس إلى هذا، دعوتهم الناس إلى عبادة الله الواحد من غير إشراك. فأظهر الرسول براءته منهم: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، أنا أعبد الإله الواحد الذي لا يشبه شيئا، لا يسكن أرضا ولا سماء ولا عرشا، لا يحتاج إلى جهة ولا مكان، ولا يحتاج إلى شيء من الخلق، وصفته ليست كصفة الخلق، أنتم تعبدون الأصنام التي أنتم صنعتموها في الأرض ثم تعبدونها من سخافة عقولكم. فالله أنزل عليه سورة الكافرون فيها أنني لا أعبد هذه الأصنام، لا أعبد ما تعبدون من دون الله، أنا أعبد الله الواحد الذي لا شريك له، الذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وفي آخرها تهديد ووعيد، ليس تخييرا، هذا ليس تخييرا، في آخرها التهديد والوعيد: لكم دينكم ولي دين، أي أيها الكفار، أيها المشركون، لكم دينكم الباطل فاتركوه، ولي دين الصحيح وهو الإسلام فاتبعوه، هذا معنى لكم دينكم ولي دين. ليس معناه التخيير، ليس معناه لا بأس، ابقوا على ما أنتم عليه، وإلا لماذا أرسل الله الأنبياء؟ لو كان الله تعالى يسمح لكل إنسان أن يعتقد ما يريد، أن يدين بما يريد، وأن يقول ما يريد، لما أرسل الله الأنبياء؟ ما هي دعوة الأنبياء؟ إلى عبادة الله الواحد من غير إشراك، هذا أصل دعوة النبيين، أن يعبد الإنسان رب العالمين الواحد الذي لا شريك له. دعا كل الأنبياء إلى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. كيف يتجرأ أناس يدعون الدعوة والمشيخة وأنهم من صفوة الدعاة ثم يوردون هذه الآية في غير محلها، يقولون للناس: لكم دينكم ولي دين، على معنى ابقوا على ما أنتم عليه ونحن على ما نحن عليه. إذن لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم أيضا يحرفون غير هذه الآية، يقولون الله تعالى قال لست عليهم بمسيطر. ما معناها؟ معناها أنت لا تستطيع أن تسيطر على قلوبهم فتقلبها من الكفر إلى الإيمان، لست مسيطرا على القلوب، الله هو مقلب القلوب، الإنسان ليس مقلب القلوب. ويقولون الله تعالى قال ليس عليك هداهم، أليس الرسول دعا الناس إلى توحيد الله وترك الإشراك والإيمان به أنه رسول الله؟ أليس الرسول غزا بنفسه 17 غزوة؟ ما معنى ليس عليك هداهم؟ لست مكلفا بشيء لا تستطيعه، أنت لا تستطيع أن تخلق الهدى في قلوبهم، الخالق هو الله. هذا معناه، ليس معناه يا محمد ليس عليك أن تأمرهم بالإسلام، ليس عليك أن تأمرهم بترك الشرك. إذن لما لو كان كذلك لما دعا الناس إلى الإسلام؟ لما غزا بنفسه 17 غزوة؟ وهنا أمر مهم جدا، وهو أن بعض الناس يقولون بالقوة، تريدون أن يدخل الناس في الإسلام بالقوة. ما هو الجواب؟ الآن اسمعوا لهذا الكلام ولتكن قلوبكم واعية له. الآن في كل الدول، في كل الأنظمة يضعون قوانين، من الذي يضع هذه القوانين؟ البشر، ناس يضعون هذه القوانين ثم يأمرون الناس باتباع القوانين ويلزمون الناس بالعمل بالقوانين، ومن يخالف هذه القوانين، هذه الأنظمة التي وضعها بشر، ماذا يرتبون على ذلك؟ إما غرامة وإما السجن وإما غير ذلك من العقوبات. معناه، ما معنى ذلك؟ ما معنى هذا؟ أن هذه الأنظمة وهذه القوانين التي وضعوها يريدون من الناس أن يطبقوها وأن يلتزموا بها بالقوة، أليس هذا معناه؟ وهذا الشيء هم وضعوه، البشر وضعوه، الشيء الذي أنزله الله تبارك وتعالى على كل أنبيائه لا يريدون أن يتبع الناس ذلك ولو بالقوة. كيف هذا؟ إذا إنسان أراد الهلاك لنفسه، أراد أن يلقي نفسه في النار، أراد أن يرمي نفسه في النار، أراد أن ينتحر، أليس في كل الأنظمة يمنعونه من ذلك؟ إذا رأيت ولدك يريد أن يلقي نفسه في النار، أليس تمنعه ولو بالقوة؟ فإذا إنسان مات على الكفر فإنه سيخلد في نار جهنم. فالدعوة التي جاء بها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، دعوته الناس إلى الإسلام، وجهاد الرسول ثم الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لإدخال الناس في الإسلام، هي دعوة لهم حتى يتركوا ما يوجب لهم إن ماتوا عليه الشقاوة الأبدية، وهو الكفر، أن يتركوا هذا الكفر وأن يدخلوا في الإسلام الذي يوجب لهم برحمة الله وفضل الله إن ماتوا عليه أن يدخلوا الجنة. فهي دعوة لهم لمصلحتهم، لما فيه مصلحتهم. فإذا كان الناس، الحكام، الأنظمة، القوانين تستحسن أن تضع هذه القوانين هؤلاء الناس وأن يرتب على تركها ومخالفتها العقوبات من سجن وغرامات حتى يطبقها الناس بالقوة، كيف لا يستحسن أن يؤمر الناس بتطبيق ما أمر الله تعالى به وأنزله بالوحي على أنبيائه؟ لماذا في الشرع قطع يد السارق الذي سرق ربع دينار ذهب، ما يساوي ربع دينار ذهب وما فوق من حرز مثله؟ ولماذا في الشرع إقامة الحدود على الذي يزني، على الذي يسرق، على الذي يقتل؟ لماذا في الشرع هذه الأحكام؟ انظر إليها، أليس فيها قوة؟ أنه تقطع يده، وأن ذاك يجلد، وأن الزاني المحصن يرجم. لماذا؟ هذا بوحي من الله، أنزله الله على النبي بالوحي، فلا يحتمل الغلط، لا يحتمل الخطأ. طب وفيه قوة، لماذا؟ لأن هذا فيه مصلحة للعباد، الله أعلم بمصالح العباد منهم، فدعوة الأنبياء إلى دين الإسلام، أن يدخل الناس في دين الإسلام، لأنه في دخولهم في الإسلام وموتهم على الإسلام مصلحة عظيمة لهم، وهو أنهم سيخلدون بسبب ذلك في الجنة، وأنهم إن تركوا الإسلام وبقوا على الكفر وماتوا على الكفر سيخلدون في جهنم. فأين المصلحة إذن لهم؟ في تركهم أم في دعوتهم للدخول في دين الإسلام؟ في دعوتهم للدخول في دين الإسلام، وهذا ما فعله الرسول، وهذا ما أكمل الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. الحق واضح لذي عينين، لكن بعض الناس يتعامون عنه ويحرفون الدين، إما للجاه وإما للمال وإما لغير ذلك من الأغراض الخبيثة. فما جاء في القرآن الكريم من قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، ليس معناه التخيير وأن لكم أن تبقوا كفارا، لا، إنما المعنى أيها الكفار أيها المشركون لكم دينكم الباطل اتركوه ولي دين الصحيح وهو الإسلام فاتبعوه، لأنكم إن اتبعتم الإسلام ومتم على الإسلام ستخلدون في الجنة، وإن تركتم الإسلام ومتم على الكفر ستخلدون في جهنم. فمصلحتكم في الدخول في دين الإسلام، والله تعالى أعلم وأحكم.
0: وهكذا مستمعين الكرام، ضمن سلسلة محاضرات زدني علما، استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة المهمة للشيخ الدكتور نبيل الشريف، وكانت تحت عنوان الإيمان بالله ورسوله وتفسير سورة الكافرون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. إن مما يؤكد أن علماء المسلمين كانوا يرون التوسل والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أمرا جائزا لا بأس به ما ذكره الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي في كتاب الوفا بأحوال المصطفى، وذكره الحافظ الضياء المقدسي ما نصه. عن أبي بكر المنقري قال: كنت أنا والطبراني وأبو الشيخ في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالة فأثر فينا الجوع، وواصلنا ذلك اليوم، أي ما أكلنا. فلما كان وقت العشاء حضرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، الجوع الجوع. وانصرفت، فقال لي أبو القاسم: اجلس، فإما أن يكون الرزق أو الموت. قال أبو بكر: فقمت أنا وأبو الشيخ والطبراني جالس ينظر في شيء، فحضر بالباب علوي، أي واحد من الأشراف من ذرية سيدنا علي، فدق ففتحنا له، فإذا معه غلامان، مع كل واحد مثل سلة فيها شيء كثير، فجلسنا وأكلنا، وظننا أن الباقي يأخذه الغلام، فولى الغلام وترك عندنا الباقي، فلما فرغنا من الطعام، قال العلوي: يا قوم، أشكوتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فأمرني أن أحمل بشيء إليكم. ففي هذه القصة أن هؤلاء الأكابر رأوا الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم أمرا جائزا حسنا. وقد نقل هذه القصة عدد من العلماء في مؤلفاتهم، منهم الحنابلة وغيرهم. فهؤلاء في نظر المسلمين موحدون، بل من أجلاء الموحدين. وأما في نظر نفاة التوسل الذين اتبعوا ابن تيمية فقد أشركوا على زعمهم. فما جواب هؤلاء عن أمثال هذه الحادثة التي لو تتبعت وجمعت لجاءت مجلدا واسعا؟ فليعدوا جوابا إذا سئلوا يوم العرض. ومن ذلك ما أورده الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي الذي قيل فيه: إن المؤلفين في كتب الحديث دراية عيال على كتبه. فقد ذكر العديد من الروايات التي فيها أن كبار علماء وزهاد أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون بالنبي والصالحين وآثارهم. هذا وغيره مما نقل عن حفاظ المحدثين من التوسل بالنبي بعد وفاته يدل على أنهم كانوا لا يعبأون.

الملايين مسلمين أشاعرة، وإن كان يوجد فيهم اليوم جزء قليل من الماتوريدية. والأشاعرة والماتوريدية فرقة واحدة باعتبار أصول العقيدة، ولا خلاف بينهم يؤدي إلى التضليل والتبديع. فعلماء الأمة في كل النواحي في المشرق والمغرب أشاعرة وماتوريدية. هذا الحاصل في مصر والعراق واليمن والمغرب والجزائر وتونس وتركيا والشام ولبنان وأندونيسيا والباكستان وبنغلاديش والهند وأهل إفريقيا السوداء ودول جنوب إفريقيا. وأما المشبهة نفاة التوسل الذين جمعوا بين التشبيه والبدعة التي نشرها ابن تيمية، بدعة تكفير زوار القبور للتبرك والتكفير الذي يصدر من بعضهم للمتوسلين والمستغيثين بالرسول وغيره من أصفياء الله، فليس عددهم بالنسبة لمخالفيهم إلا كنسبة الدمع إلى البحر. فيا لسخافة عقول الذين يعتقدون أن جمهور علماء الأمة وأتباعهم منذ 14 قرنا كانوا على ضلال. وقد صرح بعض الضلاليين بهذه المقالة الشنيعة وقال: إن الناس فارقوا التوحيد منذ 600 سنة والعياذ بالله تعالى. اللهم ثبتنا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولزوم طريق الجماعة الذي أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سمير الطبش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الجنة هي دار السلام ودار النعيم المقيم التي أعدها الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين، فيجب الإيمان بها وبأنها مخلوقة الآن، وهي فوق السماء السابعة وتحت العرش، وسقفها عرش الرحمن. ولقد ذكر الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم يوما أوصاف الجنة لصحابته: حاثا مرغبا لهم بالعمل لها، مذكرا إياهم بالجد والاجتهاد في طاعة الله تعالى حتى يكونوا من أهلها. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: هل مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، أي لا مثل لها. ثم قال لهم مبينا لهم صفتها: هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، ونهر مطرد، وقصر مشيد، وزوجة حسناء جميلة، وثمر نضيج في حبرة ونضرة، في مقام أبدي، في دار عالية بهية. فقال الصحابة: نحن المشمرون يا رسول الله. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: قولوا إن شاء الله. أوصاف الجنة: إن الجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده المؤمنين مليئة بالأنوار، لأن الله خلقها ذات أنوار مضيئة متلاطمة بالأنوار البهية، وجعل فيها سبحانه لآلئا ودررا مضيئة. فقد ورد أن التقي يعطى في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة ارتفاعها 60 ميلا، وأرض الجنة مسك وزعفران.